0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعد.
1: القول مثل ما يقول المؤذن
2: ولا مدانوي بانك بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل لبيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش واب لین اندا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد اندا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دسکس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شياوي شفاعتم دبيت
3: إلهي بما جرى لو عبدان لجرسي بري الله خوتا لجرسي بري عرشي خوتا يا إلهي كوان أكيتو بخوا پروردگارا أقرشي إما شهيان نبي بوا بلام إما أمتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لم زمني فتنا جيان بسر أبين كافران جيهان همو بسر مانو كوبو نتو شياطين إنسو جين بسر مانو كوبو نتو دي پروردگارا رحمتي خود لو رجا بسر مان أبا بارئنا إلهي بمن يرى لو عبداني لو رجا ناوي أن تومار أكري وناوي أن أخوين ريتو ببرزي فضح من مكا لبردم عبدك أنت ممن شكينا لبردم خلائقا چون ليرا قناها كاني إما تشاردوا چون ليرا خيال خرابا كاني إما تشاردوا تو قوري خل لبردم خلائقا بمن شاروا يا أكرم الأكرمين. إلهي لو رجي بحضوري بيغمبر صلى الله عليه وسلم شاد أبين ممن يرى لو كساني أو اندقنا هيان كردوا پیغمبر صلی الله علیه وسلم شرمزارکن لو رجیا من جرا لو عبدانی خوشویستی دل من صلی الله علیه وسلم لو رجا شان ازیان پیو اکا الهی داولی اکن برحمتی خود بکرمی خود خوشویستان و دوستان من هر همو پیکو یا الهی لجرسی بری عرشی خوتا یا الهی کو من کرو پروردگارا چون امشو آوا کو بینو چون هموان شتيق رايكي شانو ليرا هموماني دس جمع كرد تو قوري خود أولا صاحي محشرا بدوري بيغمبر وصلى الله عليه وسلم كومان كر إلهي لد أبارينا ولد ألعلينا چون لمشونا برحمتي خود خود لأيما زراندو إما تكرد عبدي شو إما تكرد أوانيك شو زندو أكنو أو هر هموماني چون أم رحمتت بسرا باران دين رحمتي كي قوري بسر مانا ببارانا لويل ساحي محشرة دلمان جمك لخزمتي بيغمبرا صلى الله عليه وسلم كمان كشفاعتي أو من بخ لقل أو أحشر منك بخوش وستاني أو قبول منك إلهي أقر شيئا مشاياني خوش وستي أو نبي بلام أو الرؤوف الرحيم شفاعتي أو بقناه كاراني أمتي بيغمبرا صلى الله عليه وسلم وقوري خود خويا رحمته بزي خود بسر ما نبي بارنا دعا كان من قبولك يا أكرم الأكرمين خويا دعا كان من قبولك يا رب العالمين خويا دعا كان من قبولك يا أكرم الأكرمين تو قوري خود خويا لقناه هدايك وباك من خوجب أخوة برود قارا إما كم ترخم بون بران بيان إلى هدا واللي أكين تولي أن خوجب أواني كم مردون أواني كماون خويا عفويا كبو خاتين وجوانا كاني خود يا ربي خويا يان دعوة اللي أكين برحمته بزي خود بكرم يقول لأمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ببورة إلهي دعوة لأكين رحمته بزي يقول بس مردو كان مانا ببارنا يا رب العالمين تايبد أو مردواني بينازن بأكسن لنا قوركانا خوايا رحمتي يقول بس ريانا ببارنا خوايا دعوة لأكين بناوي جوانت بصفتي برز باسم عظمت أم دعانا من لقبولك.

رادیوی دنجی اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوه.

Zikri Beyanyan.

صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
1: هركسك لبانيان ايواران دا صجار بيخوينيت اول روجي دوايدا كسك نيه وكو او بلاي برز بيت جيغلو كسنبيت كوكو او يان زياتري خويند بيت

بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حام لواني دو سطو بشتدو لواني كاين تفسير القرآن في روز بيما خزمتان ومن بست رزامن دي خواهي قول وهوادان ايوي عزيز سوري ليور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. مرخوش يستان خويق سبحانه وتعالى لو أتداد فرمي قد كان لكم آية في فئتين التقتا وتاب تحقيق لبونغو هيا بلغو آياتو دليل لو روب روبونوي دو في أو دو تاقمو دو كومل كاتكوا روبرو يكتربونوا فئة تقاتل في سبيل الله كومل يتشان لبيناي بخواد زنجي وأخرى كافرة بران بركشان في أو تاقمي چي كافرو بباورا يرونهم مثليهم رأي العين دان بينن ببينين تساو دوهن دي أوانن والله يؤيد بنصره من يشاء يتر الله سبحانه وتعالى تأييد باربشتي كسانيك دكا بنصرتي خوي أو كواويستي خوي لسرا إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار راستي أو بالتأكيد بيقمان فندو آموشقاري لي وردقري چي لي وردقري أوانيك وأولي الأبصار أوانيك و تماشا ذكن بصيرتي دليان كاردكا وشتكان بحقائق خوي دبينا ما بكرتي معنى آتك زازورك لمفسرين دلين أو آتا درباري روبروبونوي بدربو كاتك ومسلمان ليكم روبروبونوا برانبر بقريشكان خوي قبر النصرة بي بخشين إثل آتي بيشتري خوي قبر سبحانه وتعالى دفرمي قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد بكسان شبه باور بلي كوا هزيمة دينا دشتين ددورين وباشانيش برو جهنم وخرابترين زيقا دبردرين لقيامة دا إتر ليرد دفرمي أو جاوكو بلغل سر شكستي كافران أو روبروبونوي كوالنوان صحابة خوان لرازي بقيادي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لقل كساني چي قريشي كيكم روبروبون وبو لنتيجة دا خويق والنصرتي چي باشي بمسلمانان بخشيو وهروها بو ما ايش كستي چي تاكو وهروها سندين سر كردي قوري قريشي تيدا فوتان اتر سواء بازلا او كسان بازلا بابني وقعي بدر بكا ياخد غيري بدر لبرولير دا خويق سبحانه وتعالى بالتصريح باسي بدري نكرديا كواتلير ذا باز لدو كومل دكاتن أو كومل كفعلا لبدر روبرو يقبونه ولقى الكافر كان وياخد هر كومل يشتر خواي قور النمون مان لودين توبة الفاضي عام تاوكو تيما بقيني نصرتي خواي قور سبحانه وتعالى بعدد عدة دانية بلكو خواي قور مشيئتي لسال أوي بكوا نصرت بداتا چيت بيد بخشي قد كان لكم آية قد كان قد ديال لبو تحقيقه كواتب ببي قمان آياتو بلغتان لخواي قبر سبحانه وتعالى آياتو بلغي نشاندان قد كان لكم آية بو ما اي بلغو نشانا لسرسي درباري چه في فئتين التقطا كواتب بلغو نشانا روشن لبونغو لكاتك دا كدو فئة دو فئة التقطا دو كومل روبرو يكتربونوا فئة تقاتل في سبيل الله كومالك لوانا تقاتل في سبيل الله كواتا اوانا ايمان دارا لبيناوي خواد زنجين واخرى كافرة بران بركان كافرة زالي ذا كوزانا دفرمو ويكل بلاغتكاين قرآن بيروزا كباز لدو دو شدكا خود باز لدو تاقمو باز لدو كومالدكا لو لا باسي لصفاتي كرديا لو مقابلكش باسي لصفاتي دي كدكاتن فبي اوي صفات كان دوبارة ببنو لبون منا ليردا دفرمي فئة تقاتل في سبيل الله كواتا ليردا فئة
كمالك لبيناي خواد زنجي بلام لمقابل كان نيف المتقاتل في سبيل الطاغل بروي معناك معروفة كوات الليرة دا فرموي تقاتل في سبيل الله أو كمالا لبيناي خواد زنجين بلام كمالك يتر حتما تقاتل في سبيل الطاغوت لبيناي طاغوتك لبيناي طاغوتك دا زنجين فاشان دفرمي تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة عيني بابلين تقاتلك تقاتلو لين در دبارة نبيتو تنها لولا هاتي أو لولا في سبيل الله لولا في سبيل الطاغوت نهاتي لولا هاتي وأخرى كافرة لولا نهاتي مؤمنة كواتا لا مقابل كي تيدا جي كواتا وايلي دا جملكا أو دو تاقمة تاقمة شي إيمان دار لبيناوي خواد زنجي لمقابل دا تاقمي چي كافر لپيناوي طاغوتيك دا زنجي ايتر خواهي قول سبحانه وتعالى لمن باز دكاتن كوا او دو كمرا بلان بلا يكتربونا واتو ايكلا بلاغتكان قرآن فيروز بكمترين عبارة تعبير لزياترين ما نادك يرونهم مثليهم رأي العين دايان بينن ببينيني تاو دو هندي اوانن تالي دا براستي لبين مفسرين خلاف هي آية أولا ما بستي شيء يرونهم مثليهم رأي العين كوات آية ما بستي كافر كانا كوا مقابل كان دبين دوهن دي خوانا لكاتيك دا بالتأكيد وكوتمان كوازيات المفسرين لسرعون كوا أو إيمان دارانا كوا روبروي كافر كان بنوا لا بدر بالتأكيد جماري مسلمانا لبدر سيصت وسيزده وتسارده ولو حدودي دابو جماري بباوران نوسط وقصور بو كواتا كافر كان سيهن دي إيمان داران بو بلام يرونهم مثلهم رأي العين هنديق لمفسرين داران كواتا لقل أوش كاوان سيهن دي إيمان داران بو بلام كافر كان كتمشاي إيمان داران ياندك دو هندي خوان دات بيش تاويان ورخوا سبحانه وتعالى بوشيوة رعبي خست بنا ودلو دروني كافر كان يتر خوايا سبحانه وتعالى ميزان قوة دقوري وزورش لمفسرين دفرمون نخر يرونهم مثليهم رأي العين واتا إيمان داران كافر كان يان دادي دو هندي أوان لكاتي دا كواسي هندي أوان لكاتي دا كواسي هندي أوان بون بلان خواي قولي فرساو عن كمي كرنوا بدو هندي خوان هاتا فرساو هندش لمفسرين دلين يرونهم مثليهم رأي العين هر فعلا واد فرمون فعلا سهن دي أوانبون لبروي مثل واتا دوقات كذا فرمون مثلين دو زاران دوقات كواتا اگر زارك دوقات بتو دبتا أوان سيصات أوان دبتا ششصات بيبتا دو زار دوقات كواتا دبتا نوصات يتر بهر حال يرونهم مثليهم رأي العين كذا مشاين يندكر دو هندي أوانبون بتا مشاكر دني تاو كوات الليرد أو كوات ما بستا عددي باورداران بالتأكيد كم ترى لعددي بباوران بحسابات عقل ومنطق وواقع بي أو كوات كاميان زياتر أوان أوان زياتر لفيشتر متوقع ترى كوات ظال ببسر مقابلك بلام بحسابات بشرني أو كوات بريار دا الله سبحانه وتعالى كواتا بخوي خوي قول سبحانه وتعالى أو جياني بأسباب ومسببات خلق كرده برام هركاتيك بيوي خوي قول أسباب ومسببات دا قوري كواتا أو خوايي كواداين أو سبب بسي لبو أو مسببي برام دا بي إذني خواي لسر بي كواتا أو سبب لبو نتيزة كي بيويستي بإذني خواهي سبحانه وتعالى آقر كاتي كوا خوي قول داين كوا دا سوتيني بلام اگر بيوي او سبب رادا قريو ناسو تيني وكل ابو ابراهيم بوشيوي رايقر يتر تندين نمونيتر او ايكوا ما بستا او ايكبرياد دا لو وجود ولو كوني دا الله سبحانه وتعالى جياني باسباب مسببات دانا وكات يتشك بيوي او نظامش بمشيئتي خوي خواهي سبحانه وتعالى دي قوري يتر او ايكوا اوي كوا كدوم دو تاقم دينا برانبر يكتري يقلو تاقمانا زال دي بسر مقابلة كي نصرد بدز ديني وكو قضييك بابلين كالعقيدة من داهيو لقرآن فيلوس تأكيد لسر كرايتوا هر يقلو دو تاقمي كوا روبرو يقدبنوا
پیوستیان به نصر هیتا و کزار بن بسر مقابل کهان اوی کوا دور دبینی اوی کوا خوا سبحانه و تعالی نصر دبخشی لبروی وکو دفرمی والله یؤید بنصره من یشاء الله سبحانه و تعالی تأییدی کسانیک دکا بنصرتی خوی اوی کویستی خوای لسره من یشاء كاتب حقتك في وسط بيش سامان بي كاتك الآت بيش شتر دفرمي قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد وأنا كافر كاتك أو آتان توزيه ذكر بحسابات خوي همو أسبابو همو هو كاركان لبردستا بلام خوي يقول فهم بيان بلي ما دام كافرا نتيزة كان أو يكوا ستغلبون إتر نمونش مالو دين توا كاتكوا دو في أبران بري يكتر دبنوا خوايا برياري نصر ددا خوايا سبحانه وتعالى أو نصرتكوا ملشي خويتي يؤتيه من يشاء دي ذات كسانكوا مشيئتي لسلا طبعا لير دا أوزا أوما نبير النسي إيمان داران خواي قورا نصرتيان بيدا بخشي برام كنجين بيان دا بخشي ولا ينصرن الله من ينصره خوا سبحانه وتعالى نصرت با ایمان داران دبخشی یا خود بکسانک دبخشی کوا نصرت دینی خوایده کن که تو قاعده لقدر اوی کوا مسلمانات سن لبو خوای صلحاینا دینی خوا بسر دیخن سن خوای اندیگ لکتو لبو خوا او کاتا خوای گور وعده خوی لبوان زیبا زیده که و نصرتیان پیده بخشی او کاتا خوای گور نصرتیان پیده بخشی ولا تهین ولا تحزنو و انتم الاعلون اگر خفت مخون خودتان بلاواز نیت پرساوی هر انگول وان برسترن بلان بشرتک این کنتم مؤمنین اگر انگو ایماندار بن کواتا وعدکانی خواهی گور سبحانه و تعالی مرزی تیده اگر او مرزی لیبیت زی او زا خواهی گور سبحانه و تعالی وعدکی خوی لویان زی بزیده که کواتا نصر ملچی خواه والله یؤتی ملک و میشا مشیعتی خواهی گوره او یکوا چه بسر بی خیر او بسر دی اخی اتر مشیئتی خوای گورش او پر عدالت و حکمت و علم تیدا و هر امر زکانشی زور بزوانی لقران پیروز رون کردی تو او زاد فرم ان فی ذلک لعبره لاولی الابصار راستی او اویک رویدا لبدر اویک رویدا لبدر و وی لو اتانه دا باز ذکره مراستی عبرته بلان چه عبرتی لوردگری چه پندو آموشگاری لوردگری اوانی که اولی الابصار ابصار زمعی بصیره بصیرواتا تاوی دل اوانی که تاوی دلیان دبینی ادراچش تکان دکا بحقت خوی اوانن پندو آموشگاری لوردگرن عبرتی لوردگرن عبرت لعبور و هاتیا واتا کاتک و آتکان لو دخین دریتو آتکان خوای گور سبحانه وتعالی و هر و هل عرد واقع اوی دبینن که واخوای گور سبحانه وتعالی بد شوک تداخل دکا دبی تمای ما عبرت ورگرتن لبو عبرت ورگرتن اوی کوا لعبور و هات و تل حارت اکبر و حارت ايش کدرون لحارت اکبر و حارت ايش کدرون لو عبرت یان ورگرت اوانیکا اولی الابصار اوانیکا و بینای دلیان بهزا لدوای او دفر مزین للناس حب الشهوات من النساء والبنين ایتر تنشتیک بازدکم خواهی گرده فی لبو خلچی رازاندرهی توا یعنی به مبنی مجهول لبو خلچی رازاندرهی توا خوشویستنی شهواتکان لآفرتان وهروها لمندال والقناطیر المقنطرت من الذهب والفضه وهروها تندین باری لسریک داندراو لزیرو لزیو والخیل المسومه وهروها أسبي نشان دار والأنعام والحرث وهروها حيوانات تشيلقا وأنا رازان دراين ولو خلشي ذلك متاع الحياة الدنيا راستي أوانا نخوشي كاني جياني دنيا والله عنده حسن المآب الله سبحانه وتعالى لاي أوى قران ويتساك هل لاي أوى زالي ذا وآته وبكرتي أو مانا كيبو برام تندین وردکاری تیاری ده که پیوست روم بکرده و بپشتوانی خواهی گوره لوانه ده تو دین و خزمت او آتو لخزمتی دوستین و صل الله و سلم على نبینا محمد و على آله و صحبه اجمعین و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.

واعدوا انجمادا كنجو لهم لسار باكا واعدوا انجمادا بون معني تاغوتاني شو روجيش خباتاكا شو

شيرمون يا زوتيرم بودج منان يا عينم نوشيرمون يا زوتيرم بودج منان يا عينم تارز قركم كويلي خاكم أزاديان كم لولاتم أزاديان كم لولاتم.

سيجين مر قرانا دستور وبوغي زيانا يا سيجين مر قرانا دستور وبوغي زيانا اويش وين ويجنا كبير قم جو قم راويز نزانا قم جو قم راويز

شرت دوات وجي خوانم الله يخداي بين اخشانم شرت دوات وجي خوانم الله يخداي بين اخشانم تا كردستان جازت بي حكمي خداش بتشات بينم حكمي خدا

0: پیغمبر صلی الله علیه و سلم نصیحت من اکا که ایم اعجامان لسیشد بی. افرمیه ثلاث دعوات یستجاب لهن لا شك فيهن. افرمیه ثلاث دعوات یستجاب لهن لا شك فيهن. سی دعوه هیا جمانی تیانی خوا قبولی اکاد. اویک من امر ما بس ما بحثی کم دعوة الوالد لولده دعاي باوك بو من على كيك لي أكاد دعاي توك لي أكي والله فاسدي أكا وكو خوي ابن مبارك كابراي أكا تلاويتي كن رقم زور لعسارة هل شي في أليم نايكا براسي في معنى هل أشاخي لقل دايكا وتي فرسياريك اللي أكم دعات لي كردوها وتي أرى والله أو نمان دعاء فرموي برون ای وا کره کی خود انتان فساد کدوم پیوستن بونی؟ لالای ملای آینی ولالای دکتری نخوشی نفسی بگری. هیند تان دعایی کردو ول بر بیان ول کاتی نیوژو خواهد سد بشکنی و خوا قاتد بشکنی و خوا صلوات کاو خوا زلیلت کاو. او تا کره کتان شد کردو به دعای ای وا. بوی سه دعاهای بر دوام آبی بیرد بی قبوله. یکی لو دعای ند دعای تو بو من علا کاند. انجا بوی کاتی کپی غمر صلی الله علیه و سلم أفرميه لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم أقات لي ببراي برزم خشكي برز بيغمر صلى الله عليه وسلم أفرميه دعاء لخوة عن مكان دعاء لمن على كانت عن مكان دعاء لما على كانت عن مكان أما ربما لمنه لأي وجدرتي بلان بيويسة لدعي باسمي أنفر مديا بخو ما نابينو إترنيكين هر کس لد آستی خویه لخوشکان و لبرایان وعد بده نیکا لا تدعو على انفسكم مالی اه خوایه لناوم دی اه خوایه وام لیه بکی اه خوایه کیرم بکی بوچی فلانشتم کن بوی هی او دقه کاتی ولام دانوی بیه دوائی ماویلا او رشکو تبان چاو تو انجا با پیان شش ملیان عملیات انجا رنگ کیریش بی خلق دست بگریم نه وانکی لا تدعو على اولادكم یا ربی رول خواه لناود بری توشی نخوشی گبی با 20 ملیون ابی بی بو ولاتی کیتر چار سری بوب کی بويا اعقاد ليبيا لا تدعوا على اموالكم مال يا ربي خويا اما علم لي بسنيتو بويا اوا اوا زورك سي خو بيني بمالكيتو زورك سي خو بيني بعيشكيتو زورك سي خو بيني بتعين بونكيتو دعاء لخوت مكه بويا بيغمبر صلى الله عليه وسلم افرمي لا توافقوا من الله بويا موافقي او دقوا تلك ساعه نكن ككاتك دعوا لخو اكري خويا غور والله مي بندكان داتو جا خو اگر خويا غور بما باريز لكاتك او لتوربونك دعاء ما لخو ما منالو مالو منال ما انكر خويا غور لي ماني قبول كر او كاتا صفر ابينوا همشتكان اغوريت لكن فيكونك ما لك ليتك اتيو جياند الراو همشتكان بفشل اقاد بويا خوي فرودغار افرمي ولو يعجل الله للناس شر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم بالروات ان بيبراني خم اگر بدعاي خم ام بو يسيق نفر لمز گوتن يجيناك اگر بدعاي دايكو باوك ام بو لمان ان يسيق نفر نهاتنا امز گوتو بخوش موتان تام بوبدم خوي فرودغار افرمي ولو يعجل الله للناس شر استعجالهم شر استعجالهم بالخير وچند خواهی گوره هولیتی تو فتوشی خیر بکا دعاکی خواهی حجی کم بنصیب که وقتی غذایی لموده که بود آسانه بی حجی که خلق پیتالی چون روشتی لی واللهی نازانم بنمونه دعاکی یا ربی خواهی قرزکانم لسر آساکی زلام واهی علی پانزه دفتر قرزار بومه گمانم نبو قد بیدمو ایستاک پانزه دفتری شمه یه اوانی که خوای پروردگار خیر توشی بندکانی که کاتی که ایم داوای شر لخوا اکین اگر خوای پروردگار بویست و آرزوی ایمی بکردائی خوای لناوم دی خوای کرکم بکوشی خوای مالکم لناو دی خوای زلیلم که خوای واملیب که اگر خوای تعالی والا مانی بدائی بنصی آیت افرمی لقضی ایلیهم اجلهم کسی انا امان قط عام ابو لسر زيه شكم هيك كسينيه يا سمن غمان مني خلق دعاء شر
1: ساعاتي
0: اقا خوي يقول لي قبول يا من بهلاكك من دعاء لخلقكم تو دعاء لوك او دعاء لوك او لمنالي او لخزاني خزانة في اوي زور بي خلق دعاء شم والله لني كني خوي يقول زور بالرحمه وببزيه ازاني او بنده هلا شيء ازاني وخلق الانسان ضعيفا عجولا خذولا كفورا انسان هم ببلا بلا هم هلا شيء كاتي خيري توش أبيه برجي خيرك ناقري تكبر أجري كاتي شري توش أبيه نخوشي ودامايو هجاركي خوي بو خلق بيان أكا خوي بروادكار عبدكاني أناسي بويا أفرمي لقضي إليهم أجلهم أجر إما بقصي أوان ما انكر دايا هر وقت شون بو خيرك عن هاو كاريانين لقل أويا كسيا نأما همويان أمردن لناواتون ماليان كاول أبو بويا خواي پروردگار زور زور بالرحمة برام بر إيمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بريزان خوشويستان لا زنزيري بيشو زنزيري بينزم باسي ناسينو يكتر ناسيني هاوسر هاوسران ما كرد پیش زوات که یکتر زیادتر بناسن او زا پروسی هاوسر جیری لگل یکتر انزام بدن. لزنزیری ششم او رو پیوستا ساتکانی دست جیرانداری چون بسر ببین، یعنی لو کاتی که کرو کتک لگه یکتر دست جیرانن واتا ماره براو اوکتن لگر کرکا لگه یکتر بلام نگواز رای توا او قوناغا او مرحله او قوناغا بتشي وازق اللي قال يكتر بس البيت. طبعا اللي قال وخاله خاله يشتري هي زور جرينجا اويش كباسي بكين اويش اويا كبريتي لوي اي دوستايتي نيوان كروكت بيش هاوس الجيري اشتكي الروايه، يعني اما كدرين كروكت اللي يكتر يكتر بناسن بيش بروسي هاوس الجيري معني اويا الرو بالروادا بني برين كروكت اسائيه اللي قال يكتر علاقه ان هبی پیوندی ان هبی دوستایتی ان هبی تن با کیف خویان لهیش تک نگرین هیچ پاسا و بنمای چن لبی لنیوان دان نبیتن آی او روا دبی زور آگه دار بین برزان و خوش ویستان شریعت اسلام هموشت قاعده و بنمای لبو ایما داناوا یه چه لو قاعدانه که مهمه انسان دبی آگه دار بی مروف خوانی کسایتیه خواهی گر سبحانه و تعالی لکرو لکت لجنو لبياو لحتى لسرقاستي بنا مالا حتى لسرقاستي خوانا وادا براستي مروف خاوني كسايتية لوه هيت كسيق نابي كسايتي هيت كسيق بورو جينيتن هيت كسيق نابي كسايتي كسيق بورو جينيتن لوه خواهي قول سبحانه وتعالى دايناوا اگر كسيق اگر كسيق نك تنها بفعل بكردار شتچینا روا برانبر افرتک بکا یان پیا یان افرتک برانبر ب پیاوی بیکا او شتچینا روا و خراپه اصلا اگر کسیک تنها به زبان بوختان به کسیک بکا کساتی لکدار بکا ل شریعت اسلام هشتا داری لید درې خوای ګور سبحانه و تعالی ل سورتی نور یچه لو حد دانی ک دیاری کرا او پی دوتری حد قذف واته بوختان كخواي يريد فرمي والذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات دفرمي اواني كوا بختان دكن بو افرتاني كوا داوين باكن ايمان دارن كساني ريكو بيكن اوانا لشريعة اسلام خواي يريد فرمي اوانا براستي دبي هشتا داريان لبدين فاجلدوهم 80 جلدة هشتا داريان لبدين او هشتا داريتيا او اكا كسايتي كسك وروشاوا كساتي كسق لك كراوا كساتي كسق خراب كراوا بصانا كوات اللي ليردا كتسو كرك على اقل جيك تدادنين كرك قال تبع عرضو ناموس كسق بكا لتشين دري قانونو ياساو شرع لتشرعك او الروايه الروانيه بويا دبي لشريعه اسلام على قو بيواندي قرآن وكتال لغي اكتر بيس بيش بروسي هاوس الجيري براسي سنور دارا دبي آغا داربن نابي براهاي بكيف خويان كرو كت لغي اكتر علاقي ناشرعي دابنين خواهي قولا لدو شويني قرآن لصورة نساء لغا صورة مائدة باسي او آفرتان دكا كدروستا لأهلي كتاب مسلمانك آفرتك بيني جولك بيان مسيحي بي لا هر دو شويني قرآن خواهي يقول مرزداري كرديا او اشتيا بويك دا فرمي ولا متخذي اخدان اها كسيك او كسيك كوا كوريك كوا على كسيك بينيتن نابي او كرا لو نبي دوزدار بي متخذي اخدان كلمة اخدان جمعة مفردكي خدان خدان تيا وات دوستي افرتي هبيتن لهمن لا سور لسورتي مائده قوا يقول تصدق فرمي ولا متخذات اخدان
مسلمانك آفرتك بيلي كأهلي كتابة مرجي أويا نابي أو آفت دوز داربي نابي أو آفت تساو تساو لي كربي نابي أو آفت بكيف خوي هروجي لدستي كرتي بيتر هو لشريعة إسلام ريغا بيدراونية أو دروزنية أو لك داربوني كسايتي مروفا أو آفرتا براستي بهز نوعك لو لبر أوي أو آفت أقع علاقي لقر أو كريبي سبين لقر كشكا بيتر هروجي لقر رنقا فيري أو كاردة بيتر رنقا خيانة لبياوي خوشي بكاتن لو يدلي لساتوا لو ساتوا كجنو ميت تنها بحستكانيان بيق جيشنو بتساوي جيري ليتيان نرواني نقنزانو ليك تينا جيشتن صر هل ددد زانا تنزوانا وخالا يعني جنو بياو زور مهيمة دبي بهمو أس هستو نستيان آوي تيك تربن أقروابون براستي أوانا آوي تيجياني يكتر دبن بلام كوريك كتيك خوانا خواس خوا بنا من بدا كوراك علاقي لك كتشكش هيا أو زهاتي آفرتك هينايا على تاو تاواني لقر آفرتان بكا يعني آفرتك علاقي لك تن كرهبوا أو زيشي لكوران هدب جيري هشتان علاقي لك من نبصران ديا براستي زور زحمتا لوي بريزان وخوشة ويستان أو بابتي مسائلي على قوبي يواندي نيوان جنو كر برين أوخ على بتايبت بيش هاوس الجيري زوزر خطرة زوزر كارساتا دبي إنسان آقا داربي لير دا أوي سور قرقا بزاني أو لي كوتو خراباني هيا لعلاقي بين كتو كر لقل يكتر بيش أوي كا ببن حلالي يكتر كتو كرك حلالي يكتر نين حرب بيانين لقل يكتر أو أنا على قوبي وديان لقل يكتر أبي على قوبي ودي قصة كردنو درتونو سفرة كردنو بياسة كردنو سواربوني سيارة بتني بيك ورويشتن له أولا آية دانشتن له كافتريا ولا لو شوين أنا آية أوشتك الرواية آية دقنزي ليك وتوخرا بكاني تيا بريزانو خوشة ويستان تندي أوازيك دكين لو خوشة ويستين لنيوان كرو كزدا بيش بروسيا وسجيري لگر او خوشویستی کوا خوشویستی که لناو کانگی دل خواهی گوره داینه تیوازی که تند زوره خوشویستی لپیش هاو سرجیری خوشویستی که او خوشویستی اگه تمشاب که سنوری کسی که سنوری کسی چی ده بزینی تن یعنی لوی تمشاب که کوریک بنا شرعی تمشاده که لگه کتک علاقي هي ويا او كروكتك بيونديان لقي يكتر هي هيش تن حلالي يكتر نين حتى اقر او كتكرا ليكتر مارك رابن لتمني دجيراني دابن بيكو قران زود زاري ويا رنقا كارساتو شتي زور خرابي لي بكوتوا يعني يقلو نمناني عرضي زناب تامكم لتنصالق لمو بر كروكتك بيكوا ماري براو ماري ام بريبو يعني بري مار براوي يكتربون دال جيران بون كرو كتبيكو بياسا اذا كان او رولو شقلاوي او رولو فلاني او رولو فلاني بناوي زير كرينو زل كرينو اوشتانا زور دروشتن قدري خواي او كتو كرابيكوا توشي حادثي سياري بون اوتومبيل طبعا كراكا وفاتي كتكتكم معه لهمي كارساتر اوبو او كتب استزمانا حتى يعني بردوام لدل الراوش دابو لو لقى او كرك حلالي يكتر يجبون قيشبون يكتر لشوينك ديارة برين بردي كتيني يعني وكو بريبو بوجن او آفرتا مشكلة او كرك وفاتي كرمو لناو ماليان يعني او كتسا نقواز رايتوا لو يعني او آفرتا لدل الراوش يتي زور قورة دجيا لو بريها بريزا كان خواي قورة كشرعي دانايا لا يعني مسائل حتى او افتر راستا لمرحله دزجيراني كوا حلالي يكتر دبي سندابي لبروي بارس غاري كدي كسايتي يكتر خوشوي ستي بيشي هاوس الجيري دائما لدل راوتشيا بدزيه بنهينيه هذا كباب ابن زاني او افرتا براستي حمشتك بنهينيه لو روجا ككشبي رنكا كارساتي زور قوري ليب كوتوا او خوشوي ستيا حق واي هل بجيري لو صدمي هاوس الجيري او كاتا جنوبيا ولا جايكتر او باري خوشويستي لبو يكتر درب برن
أو خوش ويست الراس تقينا وتواوا خوش ويستي بيشي هاوس الجيري دولو دارون نار حدك دائما إنسان لما ترسي دايا هميشة وبرداهم أو مرفق قلقة لدل راوشيا لترز دايا بلا خوش ويستي لكاتي خيزان داري براسي آرام بخشا أها خواهي يورا لقرآن بيروز دفرمي ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها الزواج مع سكينة آرامي أسودية بتسوى أسودية بيادة بي ها؟ وجعل بينكم مودة ورحمة أو خوش ويستيو رحمة سوز مهربانيي خواهي يورا وكو سربازك خوش ويستي خاطنا ودلي جنو ميردكان لقيك تربى أسودية بآرامي بجن بجين خالي سيام خوشویستی پیش از زواج آرا آزار بخشه زور نخوشه آهن دبینی کرو کتک لگیکتره او در خیانتی لکردم او درتن والله وعدو بلیدی دا وانبو بلام خوشویستی دوای هاوسر جیری براستی تامو چیزی خویه یعنی براستی تمشاده که او خوشویستی کلا دوای هاوسر جیری پیدا دبی محبت و خوشویستی او تو پیاده بیتن که براستی حمل بویان دبتا عبادت لبین او هاوسرانی کوا آو بوشویا لگه اکتر پیوندیان هیا اوشتار پیوستا لکاتی یعنی پیشی هاوسرجیری لنوان جنو پیاو کن انزام بدره که زوزر مهیما یک لو خالانی کوا زوزر که پیوستا او برين لي كوتو زيان بخشاني كوا بيوندي ناشرعي لبي لنيوان جنو لبنيوان كنت كره خبيتا تلي كوتو تخراب يشي تيدا يكا هاوسر كان دواي هاوسر جيران دو تاري آزاري وجدان دبنوا لبرامبر او بيوندي ناشرعي كلاو بيش هيان بوا لبي لنيوان جنو لبنيوان كنت كره خبيتا تلي كوتو تخراب يشي تيدا يكا هاوسر كان دواي هاوسر جيران دو تاري آزاري وجدان دبنوا لبرامبر او بيوانديا

کاتی خوی لگا کوریشتر آوای کدو کورکش به هماشه و خالد و باوی بونی پیوندی ناشرعیان و نیوانی لگل دایی کباو چند تک دسید زود زاری و آیا آفرت بدستی بابی لیدانی خواردیا بدستی برا گورکی عشیرت حاشان لیکردیا حتی گیشت آوای باوی پیوندی ناشرعی کتسگ لگر کورک او آفرت کجرایا يعني فنا بخوا لو ابراي خوب زور اجا داربا يعني كاتك اتو على قوبي ودي ناشر الى كتك دادني بلا اصوارو ليك وتخراب كان شي بكوا خالص اجا دوي ماويك بيك وجيان برو هاوس جيري هنگاو ننين ليك تري دو كون او توشي به وايده بل زور زاري وهايا كروكتك على قوبي ودي على كتر بوا او كروكتك لو كتر نبونا بابي كتير رازي نبوا مالي كوري رازي نبونا وعدوا بالينيان داي بأميد بونا لبروسي هاو سجيني وتي حتى مجني نايدا كأوا لشريعة إسلام بيتواني شرع ديني سنة پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیغمبر دفرمي لا رهبانية في الإسلام قوشة جيري واصينان لجنينان لإسلام دانية پیغمبر دفرمي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كسيكوا حزنك بس سنتي من او كسل مني خالص او من دالاني بريقيتي شرعي لدايق نابن زود زاري وكتا بيولي لقى كركيا رنقه توشي كاري بشرعي خرابي بيتا لويا براستي دبي انسان اغا دار بيتا لويا يتي لا بير مندان دالي دوستايتي وبيكا وجياني بيش وخت خيزان برولة ناوتون دبات ببلي كميش زيان دبيتا بشي خانمان او من دالاني لو بيونديا دفرمي بشي ببلي يكمش عفرتان زرد من دبن لو براستي دبي خشكان زور زور وشيار بن اقدار بن لو يكوا لعلاقي بشرعي خويان بباريزن تلا بيشي هاو سجيري تلا دوي هاو سجيري تنها ضلي خويان بي وزبكن ببيا وكاني خويان او شرع دينو عقل حكمته دانايا خوي قول سبحانه وتعالى عاقبة خير مامكا خواهي قولا لقونا حكان ما خوش ببي خواهي قولا ريقاي راستو روان با خوشكو برايانو قنزولا وكان مان ببخشيتو بقسمتي امبكا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين آمين. درباري تقسيمات كتابة كان إما أم تقسيمي أم كتابة جواز لقول هنديك لكتابة كان يترى هنديك يعني شيئا كرضا مصعين مباحث الفاظ باس كرضوا بيش أو بيش يتسر كتاب إنجا سنة إنجا إجماع إنجا قياس هنديك يعني شيئا كرضوا مباحث الفاظ لقل مبحثي كتابة باس كردوها يعني مباحثي الفاظي مستقل نكردوها بيش كتابة كباس كردوها نهاتوتا يكم دليل لأدلة أصول يكان كتابة لقل كتابة مباحثي الفاظي كشي باس كردوها منهجي شيخي هيتو زور أم منهجية جوان ترى هالصالة يكم جا مباحثي تشكبو مباحثي الفاظي هم لكتابة وجودية هم لسنشة وجودية لهردوكي وجودية لقل كتابة باس كر وكأنما مباحثي الفاظ لقل سنة وجودينية نعم مباحثي الفاظ بكم حدك مستقل ده بس كتاب شتكي كم مني شكو زور القرآن وحديثي مني زور القرآن وحديثه وقاعد أقول مباحثي الفاظ جم مهمة لنا شكو مو الفاظ للرجال الفاظ جم استنباطي أمر كينو نهي كينو استفهام وتمني وترجع وانيتر بو يا شيخي تو مباحثي الفاظ كم جار باسكر لدا مباحثي الفاظ شو سر كتابي كم لدا أو كتابي دوم سنة دا أو إجماع دا أو قياس دا أو أدلة المختلفة أما منهجية باشترة مفيدة لمنهجية كيتر وكو باس ماكر من جيه دكتر كتيكل كلقل مبحثي كتابة باسيكا جرواي مقيد أبي أبوي كمثال كان لسال كتابي باش مبحثي ألفاظ مشتركة بين الكتاب والسنة لسنة شا وجودها هناك يتو لكتابة باسيكا لسنة جارت دوباري بكيتا بوي منهجيتك نالين غلطة بي خليلي كتي أكي مبحثي ألفاظة كان يكم جار استيعابك دو اي برسل الكتاب دو اي برسل هذه كتابك شوي نامينه شكو ود ما كتاب همي قراني سنه بالضبط فمباحثي الفاظ مهمتني مبحثي انا بابو زور باشاب دينا سر الكتاب الباب الثاني بابي يا كمت مان باسي شيا باسي مباحثي الفاظ ذكرت او مهمتني مبحثه تقريبا نيو كتابك زيات روايه نيو كتابك لصلاح شخصي كتابك لصلاح حفتي كتابك مباحثي الفاظ دو اي سيت دو سر شيا كم دوم باب لباب كان بابي كتابه كتاب يا رقم بس يا قرانه طبعا ام قرانه بيوتري كتاب بمعنى مكتوب ام قرانه بيوتري ذكر بوي كوا ذكري في اكريه ام قراننا قرانا من مصدر قرا يقرا قران وكغفر يغفر غفران كوا قران ليراكا باعتبار قراءه كتاب باعتبار نسينوي اشتغانا بزانها ذكر فرقان ام همنا وانا الاخو اقريتوا قران مصدر يكن وكغفر غفران قرا قران وكرجحان رجح رجحان إلا أن هذا المصدر قد اختص بالكتاب المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصار علما له بالله ما تشير إلى سيكا سيكا مدينة لأصلا إطلاق أكربها مو مدينيك بالله ما ساكوت المدينة مدينة بيغمان صلى الله عليه وسلم فكرة عربوي يعني لأصلا لفظ عام يطلق على كل مدينة لاستعمال تخصيص كتابه أو شهنا لأصلا الكتاب هم كتابك وتري كتاب إنسان علمي نحو لعلومة باسي الكتاب بك يكسر زين رابو كتابي سيبوي لأصولنا نعم لعلومة العلوم اللغويات تفتزين رابو كتابي سيبوي يعني وكأن هذا الاسم صار علما من حيث الاستعمال على هذا اللفظ تيجي ما تشعر ليراك يا قرآن لأصدى مصدرك بوها مقرأيك لأصل لغيا بلان استعمالا وإليهات والنبي قرآن ديري يكسر زين بكورة زين بو كتاب وراك وكلامي رب العالمين ده بزي بصر خاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هابزان مدوي مع عبارة كان أخذ ور دقيقة إلا أن هذا المصدر قد اختص بالكتاب المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصار علما وكو علمي كده هاد بصر كتابه والقرآن شرعا قرآن شرعا شيء ما مصيان هو اللفظ العربي لفظك عربية لفظ شيء ما مصيان الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية لغة صوت كل ما يتلفظ به لفظت يعني ديك تدره هابيت أنا علي لفظت اللقمة درم كرده دره وبالي المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نك أوي لسر موسى دابزي يعني لسر عيسى يعني لسر إبراهيم يعني لسر بيغمبر عندي أو كتابة أسماني كوا لسر بيغمبر إخوة دابزي صلى الله عليه وسلم المنقول إلينا بالتواتر بتواتر جيشو في مال مش بس تواتر ما كان لما بحثي حادثه بيرتان دي ضرور مصطلح حديثه قد ما بقر نوبي طوابيكين ولا ما مصاهم ابي ما هاين طوابيكين بيد انا بحثا كان شنيت يكلا بيد انا شني متواتر وامانه ما هم في اصول العلم اصول العلم كان يترشا بله المنقول الينا بالتواتر ما تواتر شيء
1: يعني عددك أو اشتدبور روايتك هر لطبق عددك يستحيل تواطؤهم وتوافقهم على كذب على الكذب استحالي دي مستحيل هم يعركون لسردر وبعد المتحدى به متحدى به شيء متحدى به معنى إعجازي تدايا قرآن إعجازي تدايا ما مصيام إعجازي تدايا قولة لين معجزي بيغمري خوف يغمص وصل دون معجزي بوا معجزي حسي بوا معجزة كي معنويها معجزة حسية كي آوا يكر مانجا كا شقي بردوايا أو لبين فنجاني ودرتشو تبيني كان أقدر بين لما بحسي معجزة معجزة خارق يك أبو عادة خارقني أبو عقل إنكار معجزات كارساتا رد كردنوي برق لأحاديث وبرق لأدلة قرآن شقريتها إنكار كراماتش رد كردنوي ظاهري كومل آيات وحديثش كرامتك تحديك إلى قلاني ادعي بيغمراتي لغلابي ادعي بيغمراتي لغلابي نكرامتنا بي أو إنسان أبيت الشيطان لدهري سان في درجة فرق قبل سمتاني أمر خارق للعادة أمر خارق للعادة أما لسدسي بيغمر أما لسدسي بيغشاكيك أما أنت حديث ده أو أنت حديث داني هردوك أمرك يبقى خارق عادة يعني بون منا لقصي بيغمري سليمانا كأول عقيدة كشور ما كانت كذا طحابي لقصي بيغمر أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك أو يعني كعلم بيغ أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه شاو تركانك عرش أبي مسافة كشان يزور ببرسالي برسالة ليراكا سيكن زحمتني ليروز شن زحمة تتصور كليرو مثلا بتشيت سوريا أم هزار كيلومتر ببروتي بيتو لك شاو تركانك زوزو قوسو استم اما صافي ببره والله ممكن اخوي غوراو زمانها مي كرت كاتو يعني ممكن يا حواتيكي ممكن باشا شرح التعريف تعريفك ما بشرحك القران لفظه ومعناه من عند الله تعالى فما كان معنا قران شيا لفظك ومعناك شي لا ينخواويا والله فرمودي بيغمر اخو صلى الله عليه وسلم معناك لا ينخواويا لفظك وصياغك لا بيغمر اخواويا صلى الله عليه وسلم باشا شلون قول العربي لا زلنا. أتوني قول لنا قول عام أبي.
2: الناس استعملوا
1: يومين. أزعلهم وياه. بالضبط. جوان ترى بيبالي. أتوني طبعا دي راكية تعريفها كم الجنسية تعريفها كم الأفاسية تعريفها بيبالي. جوانا. أتوني كلمة جذابني. القرآن لفظه هو معناه من عند الله تعالى فما كان معنا. أوحاه الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعبر عنه بلفظ من عنده فليس بقرآن وإنما هو الحديث برسير ماني ديرا زور واضحة لفظك ومعناك لا يخوى أبو قرآن معناك لا يخوى أبو لفظك لا يبيغمر يخوى أبو أبي وطري حديث لفظك ومعناك لا يبيغمر يخوى أبو قولي بيغمص عصموك بشريك تشريع تيداني وجه تشريع تيداني باشا ثانيا ويختص القرآن بلفظ عربي وتي لفظك عربية وهذا قيد يخرج به أو يخرج به ما كان من الألفاظ غير عربي ولو كان منزل من عند الله على رسوله ها أو لفظاني كخواهي قولة داي بزاني بوسر بيغمبران بغير زماني عربي أو دركات درد شو القرآن لفظيك عربية أمريكي كان قيدي بيوتر قيدي احترازي كما أنه ما يترجم من معاني القرآن إلى غير العربية لا يسمى قرآنا ترجم ما في نوت القرآن بخنو ما وصل إيش عمل أحمد وترجمة القرآن
2: وترجمة القرآن إلى غير العربية غير جائز إجماعا وعلى افتراض وقوعها ممن لا خلاق له فإننا لا نسميها قرآن ولا تعطى حكم القرآن
1: باشا وقولنا المنزه
2: وقولنا المنزل على نبينا محمد نبينا صلى الله عليه وسلم قيد يخرج به ما كان لفظا عربيا منزلا على غير نبينا عليه السلام فإنه إن وجد لا يسمى قرآن
1: أجر هبو يعني لفظيك عربيش به لفظيك به يعني بونو من كتابك أسماني به خواهي قولة داي بزاني به بوصريك إلى بيغمرانا بلفظي عربيش داي بزاني به بلان بوصر محمد نبي فينا وطر قرآن كتابك كتير رواية حي معنى شو بيغمر ماني غير عربة بلا أي عربة بيغمر ماني عربة بلا وطمان عربة كان شو ممنوع من صرفة كان شو جاكين والعلم من أحواص صن شمله صن شمله صادقة يا صالحا صن نونك نوحا شينك شعيبا ميمك محمدا شمله ودمن لامك لوطا هاك هودا باشا بردوان با أمانة داوي بيغمران همي ممنوع من الصرفة أمانة مصروف صن شمله شاش داني بل
2: وقولنا المنقول إلينا بالتواتر قد يخرج به
1: قيد أما قيد يقول تعريفك بل يخرج به
2: المنقول إلينا أحدا فإنه ليس بقرآن
1: أو أنا بقولوا من قراءات الشافعي منقول إلينا بأحد ولا يسمى قرآنا باش قرآن به متواتر به بويا سيكن هيك هاز بويا إما علي قوتي حديثي أحد بهيت شيء وازيك لأستي قوتي دي الدليلي متواتر عني والقرآن عنيها لبرو قرآن ثبوت قرآن متواترة ثبوت زربي حديثي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم أحدا بشيك شماني متواترة دليلي سيكن تركيز كان دليلي متواتر قطعي الثبوت يقينا روي دعوة بلا ما حظني ثبوت بيرتان دل علمي حمو صلاح أخرين ما ناقا دار بين بوي فرق يمكن كسيدية جاروها إنسان دي عقليات إسلامية قورتين كارساتا ما مال الله قال حديثة أكا جاروها يقدم الحديث على القرآن قرآن هبو ناوي أم معادلة خواهي قورشة فرميتي ألف لام ميم ها أنزلت ألف لام ميم أنزلت آياته ثم أحكمت آياته ثم فصلت من لدن عزيز حكيم رسول يودا وانيا بالي
2: ولا يعطى حكمه ولا تصف الصلاة به
1: سواء اتفق على أحاديته
2: أو
1: اختلف في تواتره بالي قراءات متواترة كان ما مصحيح سيكن قراءي نافع نافعي مدني قراءي ابن كثير مكي قراءي أبو علاء بصري
2: أمام التسلسل
1: نعم تسلسلين كل دولة لما دينه ما كود سبيكر قراءي أبو عمرو بن العلاء بصرية قراءي عاصم كوفية قراءي حمزة كوفية قراءي كسائي كوفية قراءي ابن عامر شامية بزان لحوتي قرائي سبعة حوتني قرائي سبعة شوارا عراقين عندك استاكي ولا شأن عراق كم كاتوات يقاهم العلم حصر قال لنا مكة ومدينة وحجاز واني واني لا أصلا بزان قراءة قرائي سبعة زانا قررت بوك يبو قرن دوم يجريهم يعني سم قرائي كيما في خيني شي قرائي كا قرائي حفصة الرواية حفصة قرائي كين كين عاصمة تبين دان قردوها عاصم خوي كوي كوفية خلقي كوفية عندك سيدين لحديثة خلقي كوفية اتهامك بحديث إلى حديث قال كيف أتيام كي أبي القرآن شتيام يعني كي تبيني كنا شي كارساتك شي كارساتك شو أر لقراء سبع عراقين علم كوت عراق وعلم دواء وكوت الشام وعلم كوت مصر وعلم كوت خراسان وبالذات خراسان بير ما نجي مراكز علمي قوري مسلمان لا خراسان أبو بتعب دواء أوي دولة سلجوقي كان نظام الملك مدرسة نظامي دانا لا نيسابورا إمام جويني يكم ما وصل إمام جويني يا كم ما مستوى الشيخ مدرسي نظامي ولا نسابه رزاني أنا عليك هذه وفاة أبو المعالي ها خوان برهان عليك هذه وفاة كر شو نجيب بتشولي إيش أنا كس جرتينه ولا شو نيدانش ده شش مانجي بينج مانجي وما هو إن جاكي عند أنا إمامي غزالي دوم شيخ مدرسي نظامي هو حجة الإسلام كتلبى إمام أبو المعالي جويني بوي علم لما راكز عنه أبوه حجاز حركة علمية هذا ضعيف هو عالم يجي جورم بوهال دنو لقرن سو شوار خلق حجاز بده كي ناسني هو علماء قرآن أبو باسكال لتفسير لحديث خميسة عراقية شامية حجازية بخارية فارسية أمالاً بلي باشا وأما ما وراءها من القراءات المختلفة في تواترها طبعا أخوي قراءاتي ساقي قشرة عشرة متواترة سيان تريش ضعفة كراء بلي في تواتر أو متفق على أحاديث فليست قرآن ولا تعطى حكمه باشا ولا تعطى حكمه إلا أنها تجري مجرى أخبار الآحاد في الاحتياج بها بينجم
2: وأما قولنا
1: المتحدى به
2: فهو قيد يخرج به الحديث القدسي فإنه لفظ عربي منزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقد يكون متواترا إلا أنه لا يسمى قرآنا لأنه لا يراد به التحدي والتحدي بالقرآن الكريم هو معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: يعني. والإعجاز أنواع كثيرة منها إعجازي لغوي معناها القرآن إعجازي لغوي معناها شوني معناها إعجازي لغوي زورش معناها معجزي لغوي قرآن قوي أفصح العرب وأفحمهم ويا عم قرآن بإعجاز ببلاغتك إعجازي غيبي معناها باسي كومال اشتكى لغيبة هذا المستقبل أروا لك سنيز يعني ده أروي ده هيك لو أنا قولتني إعجاز ده قرآن زور آسانيش أبو لهب يشنع لجيان أبو قرآن قوتي شي تبت يدا أبي لهب وتب يعني أبو لهب بس إيماني بينا يا قرآن قال استغفر أصلا قرآن قال كنت دروه واليا والله خواهي قورا عزمي قنيت واني إيمان بينا خواهي الله سيما يعني إعجازي علميش لقرآن هيا بلا إعجازي علميش لقرآن ساكا يكي للرائدي إعجازي علمي لقرآن العالم الإسلامي دكتور زغلو النجار زياد للدم مجلدي نسي لتفسير قرآن إعجازي مبدعي كرده الشيخ عبد المجيد زنداني برحمد به إسهاماتي زور زور باشي إلى إعجازي علمية علماء يترشي إسهامات يعني بلي والبحث فيه علم خاص ألفت فيه قديما وحديثا مؤلفات كثيرة وقد كتبت فيه المعجزة القرآنية أو المعجزة القرآنية تناولت فيه الأنواع الثلاثة فليرجع إليه من يش من شاء إمامي شيخ حسنيتو خواهي قولة بباريز كتابك المعجزة القرآنية مجلد يكا تردع رضياء إش طبعي كردوا مباحثي السنة إش بخينينو بخينو
2: السنة الوطن هي الطريقة
1: زور جوانا ما مصعين تخوى أم مشانة بوسينة ولا سليم سنة لأصل لغاية معنى طريقة طريقة مسلوكة سواء كانت هذه الطريقة محمودة أو مذمومة هالرقاء أصلي سنة بالرقاء الحسية تبني كانت خالة سلامة لأصل الألفاظ وضعت إزاء المحسوسات
2: سواء كان السنة حسنة أو سيئة
1: هيك كيش ماني نحق ما نجاري إناكين بس السنة معنى وكناكين طريقة الرقاء بيار هو سنة بيوتري هم الرقاء بيقري ده بس سنة بيوتري يا كم جالس المحسوس دوای اوا ایباش اوایی که واقعیه که شلو بجره او رگایی که مجازیه خورگانی او بیا برواه شارع شدیه رگایش طریقه یا طریق نیه مذهبی که فقیه جو مجاز به معنی شوترا اذا سنه لاصل لغه طریقه مذموم بیان محمود به خراب بیان باشه به بردوام با قد خلت من قبلكم السنن فسيروا في الارض فانظروا بلا
2: وتطلق على سيره حميده كانت او مذمومه ومنه قول صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة
1: من سن في الإسلام سنة قولترين حديثة قولترين دليلة بهسترين دليلة رد أبو أو كسانيك عليهم كل محدثة بدعة هم مشتكي طازا كان بدعة يا رسول الله من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة إذا أم أما خاصي كردو العراقية أو بدعي كمذمومة بدعي بمخالف الشريعة خوابه هيك إشارات يقناها تبي لدين خوايا دليل بي لسري وهموس بدعي كش برامبري سنة سنة كان مراندوة بدعش تنها زياد كردنية لدين أبي زور وملاحظة يا أقدر بين نقص كردن لدين وكو زياد كردن لدين وش بدعية ايش تيجي طازيه هني تو دينك كم كيتو كم كردوي دين بدعي ايش تيجي طازيه فرق يجي اجر بدعي ولا بدعي اجي بس بس اذا قاك ان جار او عقليه صحابه تعامل اذا بدعي كذا براسي وبابتك ان شاء الله غير خوي يقول هذا فتما بدل لا كان فيديو يك زور اميل سر وباب تقصر كم استفاده موضوعي بدعه بعد دوام كليه طابت طلبه كان با امتحانات وانا بكر ان شاء الله دعوه او موضوع به باوردی با تیرو تسری و بابتا باز بکری تو نیبید ریا بردوان با وصلاحا هي تیبینی کن تعریفات کنی شیخی تو لیم کتیبه تعریفی تعلیمی دانوایا هستکن هستنا کن آسان زور آسان هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم قولی پیغمصا فعلی پیغمصا تو تقریری پیغمصا آسان باشا سنة حجية احادیث پیغمصا آسان حجية وجي يعني طاو اثبات يدي لي بيقري شلون اثبات بيقري والسنه حجه كالقران هذه كسيله سي كسيله اتيامي اهل السنه شاعره والله باوران بحديث بس بينبلين شلون انسان مسلمان درو اكا بناو يكس يقو دروكا تاواني كي غوري دروك خيتدم كسيكو اي درو بخيتدم ديان هزار علماء ام امته وجبي تاواني غوري بهم مثلا تاواني غوري جواب دن تو خوا كسيك الله بيتو كسات كردوني كردبي تاوانيا تاوانيا اي اجر او كسب بختانه قال لدين يا بيت دروي وبختاني شبوي ببسيتو دبو دين هزار كسي شنك بو يكس شنو انا جوابي خاي قال هذا الروج قيامتا سيكن شي افرمي دي والسنه حجه كلشي كافا كبو شي امام حسين بو تشبيه هو القران سيكن دليلي شي وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا من يطيع الرسول فقد اطاع الله والآيات في هذا كثيرة ومنكر الاحتجاج بالسنة تشيا باشا أم عبارة خالة بركان ومنكر الاحتجاج أو إنكاري أواك احتجاج كردن بحديث يعني حديث حجنية أو بيت كافر الإسلام في درجة شكو ديني خواهي قرينا بيني زاني أنا من أنكر معلومة من الدين أو هموشتا كان سيري قيد ديني قطعه أقسامي سنة جيا بلا بشي لقرآن إخلا تقاتوا منكري سنة شكو ما يتيلة جيا سيكن وما أعطاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا جب بشي لقرآن إخلا تقاتوا بس حديث شنا قليها ويكافر أبي بيها أقسام السنة تنقسم السنة إلى قسمين يا كم يعني سنة فعلية دوما سنة جيا قولي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة كأقواله وهي أنواع بعضها يعتبر تشريعا للتأسي وبعضها ليس كذلك على ما سلم بش أفرمي أفعال بيغم صلى الله عليه وسلم هنديكي وجه قربيت يدا نزيق بنا ولا خواهي فروردقار أما تشريعا هنديكي بيغم صلى الله عليه وسلم موكو إنساني أنجامي دعا إنساني بيغم صلى الله عليه وسلم بشر نبوه وكو بشري ناني خواردو وخوتو وهاتو وروشتو وقالتي كردو وبيكني وجانيك احتياج وكو انساني بردو تسر آقا دار بي سيكن اويك ووجه قربيتي دايا او تشريع ابو ايما فعل كان في اغمصة عصم جاري باسكين باسي قولني ها فعل كان في اغمصة هنجي كيف فعل وكو انساني كردو يتي هو ايشي تيدا لي اما انا وكو انساني كردو يتي وكو انساني بعد فعله الجبلي جبلي وتاني خلقتي انسانك أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية كالقيام هستاوا دانشتوا خوتوا خواردويتي خواردنوا أوشتوا وغير ذلك مما تقضيه الجبلة والطبيعة الإنسانية طبيعة الإنسانية دا وديك أو سوايا دا بنشينان بخوي بخوي غريب كي تشي أمانة أمانة هموي ليست للتأسي بوني أما شوان كوتي بيغم صلى الله عليه وسلم أجل شوان كوتي باشترا بس موجه قربيتي دانيا تأسيت به بمعنى اقتديت به اقتداء ولا تدل على أكثر من الإباحة أم فعلي بيغمان صلى الله عليه وسلم أم جورد بلغي لسره أم شتانا مباحا نكمان السنة باشا وأما هيئة الفعل الجبلي شي قيد جوانا أما أفعال الجبلي عامة بو تأسينيا بو اقتدانيا بو نيمان جامدين تنها بلغي لسره مباحا باشا باشا هندي أفعال الجبلي هي لسر طبيعة سلوشت إنسانك بس بيغمان صلى الله عليه وسلم بردوان بو لسري أسناك أنه جوري وجه قربيت يدايا وايا وكو يسبيها طبعا وأما هيئة الفعل الجبلي كنومه صلى الله على الجنب الأيمن وطمان خوتن أصلي فعلك جبلية بلان بيغم صلى الله عليه وسلم لأحاديث يزور هاتو لسلاء راسي خوتو راس فعلك جبلية بس دوبارة بونوي دوبارة بونوي أسناك جوريك وجه تشريعي تدايا جاوازة إذا كان قد واضم عليها ببردوان بو بيغم صلى الله عليه وسلم فإنها قد تدل على الندب نك تدل على الوجوب تدل على شيء ندب سنة لهذه الهيئة وقيل قيلك شيء لا تدل بل عم بوتي قيلين يعني قيلك ضعيفة أو قيتر بقوة ترى إذا أفعال جبلي بيهم إما حديث بيهم يا قولي يا فعلة فعلك يا جبلية جبلية قدو بشا واضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم بردوان بولا سني لم يواضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم أو واضب كردو أو جورك لا ندبي تدعي السنة تدعي أجل بسك باشا ما مصيح الفعل المتردد بين الجبلة والشرع عندي فعلة مترددة بين الجبلة وبين الشرع إذا تردد فعل صلى الله عليه وسلم بين الجبلة والشرع كاعتماده على يده عند القيام إلى الركعة الثانية في الصلاة فإنه يحتمل أنه اعتمد عليها للتشريع ويحتمل أنه اعتمد عليها بدواعي الجبل لكبر السن أو التبع أو التعب يا موسى صلى الله عليه وسلم حديثة حديثة أتوه دسي نخصة عرص صوت علماء كان بشيك الزور زوران أفر من أو كاتي كدسي خصوة عرص يا موسى صلى الله عليه وسلم تمني قوربوه تمني شصال بصروت جوريك ها يا موسى صلى الله عليه وسلم أعزاري شتشتوها يعني كي إسراحة ودانشي وخواردون وقصر وقصور
2: سجنشي
1: يعني بوصانا أنا بوصانا وكا بوصانا وكا أه هردو كينا نرى متردد تدريقا بوه وشب بالي إيه أما لي راكيا ألي احتمالي تشريع باحتمال شيء لكبر السنة كبير وبناء على هذا اختلف أو اختلف الترجيح بين العلماء بناء لسر أمتي أنكر ترجيح أنا بين العلماء فمن رجح جانب التشريع جعل الاعتماد على يدي على اليد سنة ومن رجح جانب الجبلة جعله مندوبا سيم الفعل الخاص به أو فعلك طيبة بكيا ببي غمر إخوان صلى الله عليه وسلم إذا فعل صلى الله عليه وسلم فعلا وقام الدليل على أنه خاص به كزيادته في النكاح في غمر صلى الله عليه وسلم زيادة شوار جنيا هردو ما خاصة بغمر صلى الله عليه وسلم خبوي من يشوار زيادة البلا قدار بلا فإنه يكون بخصوصياته ولا يجوز التأسي هو قول عبارة بي هندك قال لي كشف عليك في يوم صلاة أنت غير لا كشف عليك يوم في يوم صلاة شنجني يا أردن في يوم صلاة شنجني واجب ولا سيد توش واجب ولا سيد نعم وهايا ما أنا قدر بي فعله الذي عرفت جهته إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ليس من أفعال الجبلي ولا خاصا به وعرفت عفوا إن فعل النبي نك إن فعل إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا كنظام فعلك أنجام ده ليست من أفعال الجبلية ولا خاصا به خاص شنية تايبات شنية بوا وعرفت جهته أو عرفت جهته بأنه فعله على جهة الوجوب أو الندب أو الإباحة فحكم أمته فيه كحكمه بنظام كارك أنجام ده وفعلك سيكا أم فعلا نفعلك جبلية نخاص شبه بيغم صلى الله عليه وسلم باشا دليل إيش معنى لسر وجوبة يعني لسر ندبة يعني لسر شيء أو كاتة أو حكمة كتابة في غمصة صلى الله حكم أمتك إيش هو حكم في غمصة صلى الله عليه أو فعل حكمة إيش هي تايب در ب في غمصة صلى الله أو فعل انتقال حكمة إيش لا في غمصة صلى الله عليه شو أرابه أمتك إيش فتشاركه فيه في حكمه على الأصح عند الجمهور إن كان واجبا فواجب لسر في غمصة صلى الله واجب لا سر يمشي واجب وإن كان مندوبا فمندوب وإن كان مباحا فمباح فعله الذي لم تعرف جهته فعلي كريش معنى لم تعرف جهته جهتك نازاني وإن فعل فعلا جهلت جهته في حقه فإما أن يظهر فيه قصد القربة إلى الله أو لا يظهر فإن ظهر فيه قصد القربة فالأصح أنه للندب ما وصلنا سيكا فعلي كتير جهتك نازاني واجبة يعني مندوبة در حق ببي غمص وصله ألم حراك أجر بزاني قصد قربه النزيق بنويه لأخوائي قورة أو مندوبة في السنة في باشا لأنه المتيقن وقيل قيل لك شيء أو ترتي بوجوبة لأنه الأحوط وقيل غير ذلك وإن لم يظهر فيه قصد القربة فالأصح أنه للوجوب في حقنا وحقه صلى الله لأنه أحوط وقيل للندب أما أقواله وما قيل كان شيء ضعيفة إن لأنه المتحقق وقال إمام الحرمين وغيره إنه للإباحة لأن الأصل براءة الذمة والمسألة في محل النظر أمدوا بابتر إن شاء الله هذا كم درسي داتوكم ولا أخباري متواتر بنيت أنا ما نكش تيتر علمي حديثة وهي ما مصاهم زور بي بيتش شروط حديثي صحيح وحديثي مرسل شيء ومراسيل سعيد كري مسيب حجيتي مرسل شيء وأنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك مسألة قيمة نشوشة ما هم به ولم يفعله كما قال احاديث معنى بيغان صلى الله عليه وسلم البخاري ومسلم بيغان صلى الله عليه وسلم افرمي هممت ها هات نشك بتمام وكارن جامب او يكنيوش نايب ومزغوت باكشتي نايب ومزغوت ان امر احدا امرك ما يكي كان برا بيش نجيبك برون دعاي او كما مسلم ومعهم حزم من حطب داريا مدسو بي اقرب كنوا فاحرق عليهم بيوتهم واني كان بن الجماعه خانوا كان بسوتين بسري انا هممت اي ام همي بيغان صلى الله عليه وسلم ولم يفعله وان فعل انجام ندى بس عليه هممت أما حكمي كيا وأما ما هم به صلى الله عليه وسلم ولم يفعله كهمه بتحريق بيوت الذين تخلف عن صلاة الجماعة إلا أنه لم يفعله فإنه لا يكون سنة لا قد أرب ولي أمري بالك عليه بسبتيني لا شكرا في غزة عزيزي كردوا فلا نحرق أو فلا نحرق فلا نحرق ولا نهم ولكن نقول ما هم به إنما هو سيكا لبيان مكان صلاة الجماعة وأهميتها أي بو أهمية بو بغزة أخو بو زاك دي كسي أكرا مجوى الحالي نبي يكسر شيء كي أرويت جان خلقه وخانه غبس وتنا بغزة الله هممتو فعلك أن جامنا دا باي ما فعلك أن جامنا دين هم كينو فعلك أن جامنا قال نبوته هم بكي أو خياله بريد مش بيشي خوته نبوته كارك أن جامنا بدي بلكو گرينجي چي أما گرينجي نجي جماعة ما بو أن جامنا دا ورونكاتو إقراره صلى الله عليه وسلم إقرار يعني كردو في مصام كارك لبردامي أنجام دا إقرار كردو وتيتهم كارب كان يعني ميكن وإقراره صلى الله عليه وسلم أحدا على قول قاله يعتبر كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إقرار في غمص صلى الله عليه وسلم وكو قولي في غمر إخوائي وذلك كإقراره أبا بكر على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله سلب قتيل سلب قتيل شيء لشرى مسلمان برامر كافر أجلته أم مسلمان أو كافر أكوش سلب يعني أو تشكو قلغانو درع مرعي ولا قلتي أي باب أخوي وقاتلك أي باب بو أو كيف كشتو مسلمانك وينك كشتو سلبا كيف با بيغان صلى الله عليه وسلم إقراري أبو بكر كلا سلما إقراري كلا وكو تشي وكو قولي
3: يعني وكو غنيمة
1: وكو غنيمة والله وإقراره أحدا على فعل فعله كفعله باشا إقراري قوليك وكو قوليتي إقراري بفعل بيغمبر صلى الله عليه وسلم لسر فعلي كيتر حكم فعل بيغمبر صلى الله عليه وسلم ولا كده باشا تبيني كان وكإقرار خالد بن وليد على أكل لحم الضب بزمجي إخوان بيغمبر صلى الله عليه وسلم إخوان هذا بمدينة سيدنا الصحابة إخوان قلت والله من نايخوم لبروي لا ما كم أمشتنا نا أخوان نحن أخوان جاروا إنسان طبيعتي ناتشو تسير نقدر بوري حرام نفسيات موضوع باشا لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على منكر شوف نظام رجيدا معناه وتاني حلالة مباحة بله لا في قول ولا فعل وما فعل في وقته جرواي باشا كارك أنجام درا ولا سردم في غمصة صلى الله عليه وسلم بلان في غير مجلسي لو مجلس فيها في غمصة صلى الله عليه وسلم لمجلس كي أو نبوة لمجلس يتربوها وعلم به بلان زاني زاني أري علمها بو في غمصة صلى الله عليه وسلم بوا ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه جوانا باشا وذلك كعلمه بحلف أبي بكر رضي الله عنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه سيني خوار دي ما يبكر وكاتي كطورة بخوار دي نخوار ثم أكل وتي والله خوار دي نخوار دعاية وخوار دي نخوار دي ما يبكر ثم أكل لما رأى الأكل خيرا له كما رواه البخاري ومسلم السنة القولية إن شاء الله درس كان إذاعته طايق اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك.

السلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوي قول عدانيش نما اللي قبولك بك تكفارتي قنا حكان بك بشفاعة تكاكاري الرجي قيامت من يا ربي خويا لديني خوتي من قيني إن شاء الله. كسيك برساري كردي يا إمام السلام ماري لما حكمي دروسة أقر للاي ملا مارا نكريت وهندي كرين دروسني وهندي كرين دروسة برزان أو للاي ولاتي إما عرفك وعرفك زوان وباشيشة عادة بيش بسن محكمة لاي ما مستمع رأى كان وألم لاي محكمش أجا ما ربك ريجن دروستا بو شرطي أركاني عقد زوازي هم ويلي بيتزي أجا لين يتزي طبعا دروسنيا شو زياتر محكمة روتينياتي إداري ومثلا شتي دنيائية لو معاملات لو مثلا إثبات عقد زواج وزياتر لو أوانيا أويك اللي شرع دان دريا بلاي مذهبي إمام شافعي زانيان أبي عقد زواج بنت شرطي لبيت زي هي كميان أبي دو شاهدي حاضر بن شاهدي بالغي عاقل آقاي لحالي أواني بي بلاي كمي أو شاهدان دبي نوشكر بن دبي مسلمان بن عدالتي يعني هبي شرطني او عدالتي وكو زماني خوي كإمام شافعي فرمي دروي نكرد بي لجيان نظري نكرد بي شتيشي نكرد بي لبياوتي كم بو بيتو بلام اوانا دسناك بس لاي كمي ابي نوشكر بنو عدالتي يعني هبي لحالي او كتو كربزان دو شاهدي بالغي عاقلي مسلمان راب وستن لوي اغيان لحالي او جنو بياو بي اقسميني تشيشكب او شاهدان شاهدي بدن دوميان ولي پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم لا نکاح الا بولی و شاهد عدل جن ما را کردن دروس نه الا د بولی لوبی د گردو شاهد عدل ولی ابي يعني ولي بباب کته گوتره اگر باب نه بو با پیری اگر با پیری نه بو برای يعني اگر برای نه بو کری برای اگر نه مامی کری مامی او بو تسلسلی دروس نه يعني پاس دی لیک چلوی تر هتا باب هبی دروس نه لو با پیری بچی تا با پیری هبی دروس نه لو برای بچی مثلا بلام لكاتك اگر باب نا عادل بو لبابي الرويلو كسي تريان اگر بابك تواون بو شيد بو يعني عقلي لدز دابو زور پير بو او كاتي ولياتيك لبابي الرويلو بابيري لبابيري لو او يتكاروا اول يش ابي عدالتي هبي قد افرد نابي تولي مثلا داشي كسي نابي تولي بري داشي مايا خوشتي مايا الا دبي اگر هر ولي نبو او كاتي في غمرة فرمي سلامي خالي السلطان ولي والمن لا ولي له السلطة ابي تولي كواتك كاتك جن مارا أكري دبي وليك تكي لبابي ذات سبابي تي سبرايتي دبي دو شاهد لبابي أبي صيغة كاش بغوتري صيغة إيجاب وقبول يعني أبي كوركبري أمن أو نكاحم قبول كرد أو زوازم قبول كرد لو كتي لسر ماري أوندي بشاهدي فلان وفيسان أبي كتكاش أبي بري منيش قبولم كرد كميرد كم بو بياوي كقبولي أو نكاح وزوازم كرد بو بياوي لسر ماري أوندي بشاهدي فلان ابي جنو مرد هر دوچان آماده بم يان زيگره كانيان برزابوني خوان بي لو اگر لمحكمه شاهد ولي وصيغه كوترا ومهرك ماريه كدياري كرا بو شوي او دروسته هيز اشكالي ني فرقيني ملابي لاي محكمه بلا بلام اگر گمانته بو محكمه او ايشاني نكر زور زربانجي ولي هرناكا مثلا او احتياطا وباشتر هتصن رايه يعني اگر ولينا بلا حاله يجي ضروري بلام حديثي پیغمبر السلام خلي فرم لا نكاح الا بولي وشاهد عدل بلام وباشتر پيش وقت الله ما مست ماريكي دو على الروتينياتي ادارياتي دنياي بتي لوش ماريكي ارم مس السنه كان الراتبه تسين الرواتب نازم الراتبه وخير يعني سنة سنتي الراتبة الرواتب عفوا أوانيك سنتاني لقن ويجكان أكرين خير يعني زور قورا كبيغمبر سلامي خوالي بفرميتي لحديثي خسي أفرمي لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافلي خوالي قورا فرمي بندكان بسنتكان زور لمن نزيك ابنوا حتى زياتر أو سنتان بكي زياتر لخوالي قورا نزيك بيقول للروجي قيامتي بيغمبر فرمي سلامي خوالي يكم شت محاسبي إنسان كري لسر نوجه هر كسيك لنوجه رزقاري بو لوالدك خواي قوري لو آسانك اگر نقصي شي لنوجه هبو أفرمي السنة كان نقصي كاني لو بركنو فاتحي كت لبير كرديا ركني كتنا كرديا شتيك مشغلتي كتهبوا بيدس نوجه كت كرديا نتزانيا
نوجهت لبيرتو لغنزيتي لكاتي او افرم السنه كان فرز كان بركنو سنبتايبتي رن سنتي الرواتب يعني سنتي باش نوجه كان او سنتانا بريكنو ان جاء پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعه في يوم وليله بني له بهن بيت في الجنه حركسك 12 ركعات بكا لغرن وجه كان مجدي بهشتي في ادري الدنيا كبردوان بلا سري سو او بيوتر سنتي مؤكده سنتي مؤكده او يا كبيغمبر سلام يقول بالتاكيد كرتو قد ترشينا كرديا اجر ميواني هاد باويان لبيري سوى يان بلا بلبا قزايا كردو او درجة يعني وكون ويجي فرض سنتي قضاء كردو اي كرد مثلا اجر سبينا بهاد با بيزاني با درنجا نوجه كي كرد باشا نوجه سنتك قضاء كردو لسنكو او سنتانا خيري زور قولن او دوازر ركعتي كبيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم كقد ترشينا كرديا وبردوام كرديتي دور كعات باش نوجي سبينيه صار كعات باش نوجي نورانيه دور كعات باش نوجي نورانيه دور كعات باش مغربه دوش باش عشايه او دوازدانه پیغمبر سلامي خالي بي پيغوتري مؤكده تركرنينيا ايدمو دور كعات باش نوجي سبينيه صار كعات باش نورانيه دور كعات باش نورانيه عشاء ومغرب هر دوشي باشيتي او انا مؤكدا باشان وتري كرد يعني كبيغمبر فرمي سلام وتر خير شي زور قوريا فرمي اجعلوا اخر صلاتكم وترا لاخر نوجتان وتر كان وتر يعني يك ركعاتك يان سيك يان بينز يك يان نويك حتى نوي هاتي الحديث يعني نور ركعاتيش بكي دودو اكي وسلام دو بلام دبي بوتري بتاعشي بكي يان يك يان سي يان بينز يان حفت يان نو يكك لو انا كي او مؤكدي بين غير مؤكده صار ركعات بيشي نوراني بيشي عسري صار ركعاتي بيشي عسري مؤكدانية بلان كرديتي بيغمبر سلامي خالي دور ركعات بيشي مغربي ودور ركعاتي بيشي عشاي او انا مؤكدانين بلان سنة وحديثي زوريشي لسرة كبيغمبر كرديتي وهروها فرميتي هركسيك او سنة نبكى دفتري حسناتي قرص بي ابي تدلي خوشبوني لقنا قنا كان الرشا كريتو لا اخواب برزا كريتو وهروها او سنة وكو استعدادك يعني وكو آماديك لو فرز كان خير شي زور قورن إنسان لدس خويا ندا أريما مستخواي قورة دفرمي بذكر كردن إنسان دلي خوش دبي بكام ذكر كردن من باشا حرصان ذكر كم دلم خوش نابي برزان خواي قورة أفرمي ذلك الكتاب لا ريب فيه حرو شيك لو كتابها دبي هز قماني تدانيا قصي خواي قورة فمن أصدق من الله حديثا يعني تشي لخواي قورا الراز قوترا خواي قورا فرمي ألا بذكر الله تطمئن القلوب بذكر ويادي خواي قورا دلكان آرام ابن دلي توك أري آرام نابي هركسي قبري من ذكركم آرام نابي أو خللي هي خللكي تنكو ذكر تن شرطة شي هي لو دلت بي آرام بي يكم يعني خواي قورا فرمي يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا منافقين لا يذكرون الله إلا قليلا أفرم أو ذكر دبي زور بكري كزور بردوام نبي تشبيه نبي نخوشي هي كابرا اتي لاي دكتور اريد بي او حبي دو مانك بكاربيني يعني سي مانك يعني زارو نخوشي كي ويا اري ابي همو عمري خود بكاربيني او ذكر اخواي قورا فرمي اگر زور نيكي تأثير ناكا بتايبتي مثلا يعني هي بس لكاتي نوجه كان ذكرك او هر يعني بس او نذكر كرنا اخواي قورا فرمي كافين يدبي بردوام ذكر كي دمت بزولة دوميان أبي خشوع وخضوع تيجيش لمعنى كان يعني لو ذكرت تيبقي بخشوع وبيكي ضلت بآقابي مشكت فكرة للاي خواي قوربي سيميان أبي ضلت مطمئن بخواي قورا فرم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله أبي خوي ضلي بذكر كردن خوش بي إنزل ذكر كاش ضلي خوشك خوشت مشتاق بي باسي خواي قوربكي وقيامته بياوك هات لاي بيغمبر سلامي خواي لبي فرمي يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي شريعتي إسلام قال أكزور والسنة كانوا فرز كانوا استاف بيمبري فأخبرني بشيء أتشبث به اشتاكم بيمبري دستي بي وبقرم كمن لقرت حشر بكريم وبي بيما بهش بيغمبر سلامي خواهي فرمي اشتاكت بي أريم أقر بردوام لسري بروي لقرمني لبهش فرمي باشترين كس أو كسي لا يزال لسانك رطبا لذكر الله زمان الطربي بذكري خواي قورا ذكرك أكي هشتا زمان توشك نبوي تو ذكري شي تكبك فرمي أو ذكرا نبكا كباقيات صالحات يعني خير زوب بلام كابرات ديرت مثلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله نتي أقا ونخشوعيه ونخضوعيه نأزاني سبحان الله معناه تي نأزاني الله أكبر
كتوري الله أكبر أبين تماشرك يمسك السماوات والأرض أو خواي أرزو آسماني هم الراقر رفع السماوات بغير عمد ترونها أو آسماني ببيع عمودي تسخوايش قوريك هم أو ملكوتي أرزو آسمانا لدس خواي قوريا كاري الله أكبر أبي قوري كاري الحمد لله دبي نعمتك أني خوات لبرتساوبن شو الرجا باران هورا هوايا أتو يدرس كردية هدايتي داي بيغمبراني ناردية مالو مندالي بيداي تساوي داي جوي داي قرآني لو أبي نعمتك كانت لبرتساوبن زابري الحمد لله أوكم نعمتا بلانك دل خالي بي لمعنى كان بري سبحان الله الحمد لله تأثيرنا كان لو يذكر كردن أبي بو شرطان أبي بردوان بلا سري خواي قورا فرم فاذكروني أذكركم تو باسم بكا من لآسمان باستك أقر خلق لدنيا باستناك خواه أفرم باسي من بكا من لاي ملأي أعلى باسي تو أكم للاي كسيشي خلقاني قولتر أبيب زاني أو باداشت قوري كتو ذكرك هرنا هرنا يعني وكور نفسك إن لم تشغل بالحق فيشغلك بالباطل أو نفسي خود أقر بحق مشغولنك شيطان بباطل وبخرافة مشغولتك خوت رابينا بردوام ذكر كيلوي دناخي خوت مشغول كي بشتكي حق لوي شيطان وسوسات لنا كخواي قورا فرمي هر كسيك ذكري كرت إذا مسكم طائفة من الشيطان تذكروا أقا الشيطان ويستي مستك ويستي وسوسات لك ذكرك شيطان إذا ذكر خنسا خوي بناء دا وسوسة وقلق ودلتون ديت ناميني ولذكر الله أكبر قورترين ذكر أو ذكرية كبيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم هي ذكرك لقرآن خيندن قورترينيا أقا قرآن نازاني فاتحة قل والله حدي هرب خينا ودبارك وذكريش قور أقنا لباشوي بيغمبر فرميتي هي ذكرك لو قورترينيا لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وجودك بتنها لا شريك له شريشي ديا لبرى وبردني أو كون كائناتك مردن جيان رسق روزي شيء أيدات سي أداب خلق سي حموي وحده لا شريك له له الملك ملك هموي إبي وله الحمد وهو على كل شيء قدير أو ذكر له مو ذكر جورت رأ فرمير كسيك صد زار بري للروج كيان للشودة أجر جناح كاني مثل زبد البحر بقدر كفي درياج بخوي جور لي خوشك وفرمي كسيك هات لي يا رسول الله ذكر شيء جورم فير كفرمي بري سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله فرموي لو باشتر تي هيت كسك والله لو باشتر ناكا الا كسك لتو زياترك ذكرى خير شي زور قوري هي فرموي او ذكرى انا خفيف لس زمان زور قرص لس ميزان زور خوشويست للي خوي قورا بردوام ذكرك انسان بردوام ببو معنى وشرطانا هيت مستحيل انسان ضلي خوش نبي اري كسد تجور ومزقوت ك بيه الراب وستي آية لكام صف الراب وستي لكام صف هو دسبتك كسيك هات جور تماشي كردي صفي نواج دابس ريا بيغمرة فرمي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف مخواي قورة وملائكته كان دعاء كان يعني صلوات أدن لسر أو كسيك اللي راس الرعا وستي شنكو بيغمرة سلامي خواي ليبي فإن الرسول يحب التيمن في كل شيء اللي حموش تيك الراس تيحز ليبوا أقر هات ينواج

من الصفوف الأول صفي كم هتاتا وابنك الناس عند صفي كم بريك راء وستن خوارو خيتيان نيا باشان كصفي كم ينتاوكر أسنى صار صفي دوميان بو نظامي سنكون نظامي صف ريس كرن ريك أوي إما راء وستين ملائكتان لآسمان كان لبيت المعمور بو شيور راء وستن خواع أبارستن أو صف الراس كردنا نشاني نظامة قوة برياتية تعاون خوشويستية وحدة مسلمانانا لو تسن ريك راوستي هر اونا خير زيات رقاتي اگر كسيك للرمزان سوية تلاي خيزاني ولا صالاني كون سن صالي بسر داتي بريب وشارزاي لشرع نبوة إسا تسيب كاباشا لكفارت لشرع دا آيه هر دو كان بياوجنك كفارت يعني اكوية تسر طبعا بيقومان اگر بياوي بسي تلاي خيزاني للرمزانة والروجي بيبشيني اگر بيشت الروجيش كان بيشكالني بلام اگر روجي بيبشيني روجي هر دو كان بطالبي وهندك لزانيان اوش قصتش بقوة تاري عزر لولاتي مسلمانان عزر بزهل قبول نيا لبرو الكابرا معقول نيا خانية كريبا نزا تلفونك سيارية كريبا بنزاك سيري والله بلام امن حمو بالت مزقوت وملا وشرع وتلفون وانترنتي بكو حمو محاضرات بري والله من آقام للشرعين وإهمالي خوتا وقناح باري هيش عزركة قبول نيا كبري من الشرع شهر زاني اما قرر سجنتي نيا وتنصالة اوهم وعمر خوت لعلم لشريعة شهر زانا كرديا لباري زاني لدولار زاني لدينار زاني لحبوش لدنيا يزاني همو او ارقام ومرقام وانترنت وشلي فير والله امن للشرع شهر وعزره هيسي قبول نيا بلا كفارتي لسر بلا ما آية لسر جنوب ياوا دور رأي زانيان هي الرأي كان كالرأي زمهورة أري أقر جنك مطاوعي كرد بي وجنك رازي بو بي وبي خوجو بي لقر بياوا كي دابو بي اويش سبب بو بي لسر هردو كان كفارتي هردو كان دبي كفارت دان بلا الرأي كتر هيك لا إمام شافعي والرأي كالروايات لإمام أحمد أفرمي إلا لسر ميردكيا جنك مطاوعي كرد بي يعني لقري دابو بي يعني نبو بي رزابوني بي لسبو بي إلا لسر بياوا كي كفارتك يبدا بلام جنك بس قضاء كردنوي لسرع كفارتك يتيا كفارتك آزاد كردني عبدك أقر نبو دبي شيست روج لسيك بروجي بي أقر نيتواني شيست روج لسيك بروجي بي خواردني شيست فقيري أدا أو كفارتك يتي أبي بيدا أقاتن صالج بسري داتي باري بي أبي هر بيدا آية دروست من دال ناوي باوشي بكا كبانك بكا يان ناوي دايشي بدادا ناوي بني او برسياري كم دوميان ما مستا ايما زيراني مزقوتين قليي من هي لهندك اهلي مزقوت كدين داري ماسكا كان لبردمي درقاو مالاكان فريددن برسياري كم يكا من دال ناوي باوكو داشي بانكا بكاكا يان بدادا هو دروستا تنها او اقر داكو بابي بي خوش بي يان اقر عرفو عادتي كان وابي قيديناكا بلام اقر وكو ايهانا يان بي عيب بي او بي بري بابا يعني دايا او قناحي شي زور قوريا واباشا بداكو باب بانجي كي نكبه كسيشتك خواي قوري لقرآن فرمي يعني ادعوهم لآبائهم يعني بانجي باوك شي خوتان بكن بباوك بانجي داي شي شكتان كن بدايك تنكو تليبا ولدوي بلام اقر عرفك وابو قيديناك يعني بباب يريكاكا مادام عرفه ولو إيهانا نيو باوك شي بي خوشا هيدز باسك نيا اريئ مديراني مزقوتين قلي إيمان هي برزان يعني أوا براستي أهلي مزقوت حقنية شنكو أهلي مزقوتن بيغمرة فرمي صلى الله عليه وسلم إماطة الأضاء عن الطريق صدقة فرداني أزية أعزار لسر يقاي صدقية لحديث دو حديثي ترى فرمي بينما الرجل يمشي بطريق بياوك هي لبهشتا خواي قورب لحمو قناها كاني خوش بسببتي إذا وجد غصن شوك على الطريق حركاتك دركيشي بيساتيشي لسري بديبا هل يقرتو فريدا ناوز بالي ولاي أدا أفرمي فشكر له فغفر الله له خواي قولي لهم قناها كاين خوش بو للرواية تفرمي لقد رأيتو أريك كابرياكم ديك بيغمار أفرمي خواي قولي بيشاني دام رجلا يتقلب في الجنة بياوك لناو بهش بخوشي أخلاو أقرا برسيارم كرد أوتشي كان في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس أريد يتمشوا أو بياوا دارك هاد وسري خلقه خلشي أزيت أداء أويش تشوف برني أو أزيت إلى كور خلق كردوا خواي جورا له مو جناه كاني خوش ببردي بهش إنسان إيمان دار نابي بتأزيت لسري خلق إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا خواي جورا فلم جناح شيء جورا وأشكره أو أزيت خلق ده خيمة لسري خلق لا أني سيارة لسري خلق را أجري بخوت لسري وزادة عام را أجري الرصيفة وهموش تيناي تسد خلق لسد زادة الروا سيارك لي أداة شريشي لو قتلي لو جناحي شريشي

مثلا اشياء ديني بيسيك فرادي مثلا تو كماميك فرادي سزادي بو كمامي تو فيروسك لو كسشي بروا تو غير مباشر شريكي لا توشي نخوشي بون قتل او انساني يعني انساني ايماندار ابي زور بنظام براستي خلق تا نازاني ماري عامه استامات اري تو ماري كسك بخوي 5 مليون كسه تنغناها او ري استابيدا اري او ري ملكي همو خلقا اگر شد بین یه سزاده شد فرده یه سزاده و ماری خلقت خو فرقت نیه لگر او کسی که ماری خلق خوا که نفت آوا که که پاره خلقت زی اتوش ماری عالمه خوی فرقی چه اتوش ری عالمه اتگرتی و خیمت لسر ری هرده و پیسی فرده یه سزاده و عالم هموی بیزاره که والله هیس فرقی نیه هموی شریک لگونا حاله لو انسان ایمان دار اوی زور بحاسه و بدقیق بی او کمامانه لو اوت لده و کردیه که نوک ویروسه زی اگر حقیقتا ویروس بی او بو فراده سرزیه من دالک دست لی ادا کسی که لطنیشتی روا به هوای لویده لوی ابی براسی خو من لوشتان پارزین خوانی یعنی بشه که لئیمان اره آیا ما مستا سیر کردنی افرت لتلویزیون وکو اوه که لدرو سیر بکری هندک زار افرت اخبار اخوانه تو امش سیری اکل ناتاری سیر کردنی افرت لتلویزیون و لدرو طبعا وکو یکنیه بلام أبي وكو بيغمبر فرمي سلامي خالب استفتي قلبك أقنا لفقه شريعة دا أريقا كابريك سوين بخوا بطلاق يعني بري بريت بطلاقم يعني طلاقم كوي سيري أو آفرتيناكم أري أقر لآو سيري كر يعني لآويني سيري كر طلاقيناك ويتنكو شكلي حقيقي نيا ومفسدشي كم ترى لتلفزيون مشينا يعني أقر بحقيقي سيري كي مشينا بدوي دابسي مشينا فتنكي زياتر بي بلام هر دو چان مساوين لوي كخواي قورا فرما قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم با إيمان داران بري هر آفرته چان دي تساويان داخل بكتان بآفرتان يجبري تساويان لآسلي اوان ذلك أزكى لهم اوان باكترو او ترو ويحفظوا فروجهم او داوينيان بوي أبارزري بلام زانيان متفق لسروي اگر آفرت لتلفزيوني سافي ربو يعني بياو آفرت يكتري ما تكر يعني عورتي بدر وسير كردني حرام وكو اوي لدري سيريكي بلام اقر بشهوته وسيرت نكر بس دموتاوي دياربو دموتاوي دياربو يعني دستي دياربو كاوانا خواي قورا فرمى عورتني الا اقر بشهوته وسيريكي بيغمبر سلامي خواي اللي بيفرمو استفتي قلبك فتوال ضلي خوت وقرا اقر اساري شهوته بي اقر بنيتي خراب سيريكي سيري او ديوارش كي بنيتي خراب هر قناحة سيري قنزيك كي كموي بيوان يبقى غمرة فمسام حديثي لسا امرض هر اویش به نظر حسابه سیری کره بکی به مبنیته چه خراب عینی نظره وکو سیری آفرته کی وای بلام اگر تو اخباره و سیری کی دلی شتیسی تدانیه و تنها جویل اخباره گری نکتا و ناموس و کرامتی او کی او قیدیناک گناح نیا گناحی شناگته بلام اگر اوانی تدان بی او خوای گوره لقرآن فرمه انسان الا خیزانی نبی على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون غير خيزاني زاريه خوي لذت لناموسي هر كسيك ببا او فاولئك هم العادون او تعداي كرديا او جناحي شي غوري كرديا وعبرتي بشهوته طبعا وكنت من سافره ببشهوتي شر حرامه سكراته شي شباب بلام اجر سافرين ابو اجر بشهوته ونبي قينا بلام معناي واش نيه تماشي كبره والله امن بشهوه سي حر يك زاروك وبيغمبر سلامي خالي بإمام علي فرمي الأولى لك يا كم زار سيري كرت أو ناكر يا تسير نكي تلفزيون بازار ديتا برتاود بلام تكرار سير كردن أو رامان لسيري تأمل لسيري كردن أعوان حرامة راتا شاشي برو خرافة أري ما مستم من دكان مدانا ويا كم زار تنها دو رقم خستو تناو پاشان لسری سالا زیاد و بلام نزانم لکی و گشتی تا نصاب و زیاد و آیا زکاتم کی لیده کبی برزان لو زکات فرز بون دو شرط هیا النصاب والحول همو کسی کدبی نصابی زکات که 20 مسقال زیر یعن 200 مسقالی زیوا اگر پارد بشه 20 مسقال زیر هبو سالی لسر سوراوا او دو شرطه نصاب که 20 مسقال زیر بقدر اوانی هد بی حول يعني صالي لسب صورته بلام التي جارت دا بس حولي هي نصابي نية اگر دورة قد فردا ناو سوبر ماركيتة چي لسري صال حسابة اگر سري صال دا دفتر بودا بي لهر دا دفتري زكاة بدي سنكو تزارت صال صورانوي اخير حسابة اول حسابني اول سندي هاوش تتناوش ششنية بلام لأخير وابي اتو
یک مانگ پیشی سار بسوره تو ده دفترت قازانس کرده بی هر لده دفتری بی اگر همو زرر کرده هیچی نده اگر لنا و راستی سال 20 دفترت هبو در روش پیشی بسوره تو زرر کرد و زکاة لسر نامینه لهر دولین او هیا خواهی گوره لگناه کن من خوش بی او پرسیارانه کما انشاءالله لحفته داهاتو اگر خواهی گوره عمر باقی بدا والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سلام رحمات بركات رب العالمين. برجة سر هم لاكمان بسراني بريزو سنجينو عزيز إيمان داران خشكان برايان لهر شوينو زيقاكن وميدك مداودك من لذاتي باتشي الله مالكان من دلكان من أودان بكا بنوري إسلام داو كارم لرب العالمين أو رخصاراني كوا لكرنوش دان أو رخصاراني كسيماهم في وجوههم من أثر السجود كوا زيقاي دستميش جان ديارا أغري دوزخيان لسا حرام بكا داو كارم لرب العالمين أو فرميس كاني كلبو كسيشي مظلومو بتايبتي مظلوميتي أمتي إسلام أو فرميس كان لو تساوانا دين أخوار أو تساوانا أغري دوزخيان لسا حرام بكا وأو تساوانا شي كيشك دقرن كبها ساواني دكن لبو پارستني شكو قوري أمت أوانيش أغري دوزخيان لسا حرام بكا وكفر من دكي بيغنبر صلى الله عليه وسلم عيناني لا تمسهم النار أبدا، عين بكت من خشية الله وعين تحرس في سبيل الله. دعو كارم لرب العالمين أو نهامتيو أو امتحان تاقي كرنو قرسيك أو رو بسر أمة دهاتوا لسر من سهل وآسان بكا بكاتا معي بخدا تنوي أمة معي يك ريزي ويك صفي ويك هلويسي ويك دسي أمة معي بخبر هاتنوى لخوي غفلت بوكار من رب العالمين عزته وشكو من دي الرئيس وهم أمة بجير التوى بوكار من رب العالمين بهانا وهاواري خشكو بران من ببتايبتي لغزة دسي أوجوا ناباكانا كوكو صجي هار برمون جاني أمة همو دنيا وقشت مروفاتي بتايبتي برواداران وسلمانان لفلسطين لغزة ليمن لسوريا لعراق لهم شوينك داو كان لرب العالمين شكو بجيري تولبو أمتي بما انقردو سر قرآن فرمود الراس دروس كان بيغمبر صلى الله عليه وسلم تبايو يغريزي لبين مسلمان دروس كدوبري چون ناكوشي لبين برواداران لابا داو كارم لرب العالمين شفاين خوشي هرسي مسلمان هيبدا داو كارم لرب العالمين لقناه إداي كوباك من خوش بي أو إداي كوباك ما وستر سلامتك أو إداي كوباك وفاتي كردوا قورا كان ينبر نور بكا حتى تساع حكم دك لبوان فراوان بكا ميكات بميرجك لمرجك كاني بهشت باخيك لباخ كاني بهشت داو كارم لرب العالمين أو كردستاني خوش من سلامت بكا بإسلام وهروها داو كارم لرب العالمين آو داني بك بإيمان اللهم آمين اللهم آمين. برزان زاري كي ديك رب العزة درفتي داين كبينو خزمت ايو برزو سنجين بو بيشكش كرديني بلين كاني پروردگار سبحانه وتعالى ام زاريان ديني خزمت او بلين كرب العالمين افرمي لئن شكرتم لأزيدنكم واتا ايوا اگر سوپاس گوزاري من بن امن نعمت كانتان لبو زياد دكم واتا لسر بند پيويستا بردوام حمدي رب العزيم كا بردوام سوپاس گوزار بي بردوام سرو چاوي همو خير كان بو رب العالمين بجري تو ولا مقابل اجدا پروردگار سبحانه وتعالى بليني داوا كاتك عبد كان سوپاس گوزار بون نعمتا كان إخوان بسر دا زياد بكات بوهي برزان كاتك كدبينين پیغمبر من صلى الله عليه وسلم لفرمو دشيرين كاني وهلوها رب العالمين لآت كاني قرآن
زور داوی لئیم کرد و که ایم پابند بین باوی کسر و چاوی همو خیر کان با رب العالمین بجاری نوا اتا پیغمبر ما صلی اللہ علیه وسلم اگر تماشای بکن عبدی چی چن شاکیر بوا لسر بخش شکانی پروردگار سبحانه و تعالی که روزی چند داک من عیشه فرمی صلی اللہ منی بو که دیار پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم خواهن چن خیزان بو او شوی که هات اللہ من زور شکد بو زور هیلاگ بو لو کاتی امنج لی نیزی گو موا که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم لو کاتی پالی داوا که لی نیزی گو موا گوتی تو خواه ای عیشه کمک لیم دور کوا وی کمک پشوی بدم امنج گوتم والله احب قربک حسب نیزی شده کم یا رسول الله علیه الصلاة والسلام افرمید دعای کزانیم پیویسی با پشوه پشوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اصراحاتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او نبو پا اللہ تو بخوی بلکو او اصراحاتی او بو کدو بدو گفتگوی لگل ذاتی پاچی اللہ بکا سبحانه و تعالی لرئی شونی وجکان لرئی قیامکان رکوعکان کرنوشکان بوی داک من عائشہ افرمی لو کاتی هستا سر پیکانی خریچ عبادت و بندیتی بو حتا کاتی چی زور درنگ لو کاتی سوما خزمتی گوتم یا رسول الله اتو رب العالمین لهوشتا کانت خوش بوا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک وما تأخر اتو خاون مقامی محمودی خاون حوزی کوثری خاون شفاعتی عظمائی پیغمبری کوتا زمانو گورین وکانی آدمی وكو رب العالمين كافر مو رفعنا لك ذكر ناوي توما برس كدوا باشا بو خند خود اون دا آزار دي لو كاتب پیغمبر صلى الله عليه وسلم بداك من عائشة فرمو اي عائشة افلا اكون عبدا شكورا آتو بولنا قري امن بنديكي سبحاز قزاري ذاتي باكي الله كواتا پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم لقال او هم مكانتي كهيبوات هندشا كيربوا سوك رب العالم كفرم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم اي وكاتك السباز قزاربون ناز ونعمتو هموشتا كانتان بزيادكي بلام ولئن كفرتم إن عذابي لشديد سورة إبراهيم آيات حفظ بلام اگر هاتو براسي كفرانا ليرا كفري نعمتا ممست كفرانا بجيرون او سزاي سخد بريويا وبجزانين ومن شكر فإنما يشكر لنفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم سورة النمل آتي چل هر كسيك سباس گزار بي او بو نفسي خوي باشا كان ذاتي دبي كواتا سباسي خوي كرد وكاتك سباسي رب العالمين دكا خوي نتزاد داوا ناز نعمتكاني لسا خوي زياد دكات بلان خو اگر كفرانا بجيري بكاتن پروردگار فإن ربي غني كريم پروردگار دولمند في بيسي بونيا ولا شونش كافر ما إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر براسي أواني كدر باز بون لو كاتي سزاي پروردگار لبربان هات لبو قومك لوط اوانی که رزگاریم بون لو بره بانی او بو کواد سپاس گزاری نعمت کام بون اوانه بون که پاداشتیان ورگرد لبرم بر او سپاس گزاری ذاتی پاش الله سبحانه و تعالی سورتی القمر آیت 35 ولی شوینش که رب العالم که افرمه ومن یرد ثواب الدنیا نؤتیه منها ومن یرد ثواب الاخرت نؤتیه منها و سنجزی الشاکرین هر کسی دوائی دنیا بکر رب العالم خود دیدات داوی آخر دیدات بلا ملکو تا یکی وسنجزی شاکرین پهداشت لبو شکرانه بجیرکانه بل الله فعبد وکم من الشاکرین داوی لما کردو که بردوام سپاس گزار بین چون که هر کاتک ایم سپاس گزار بین او ناز و نعمت کانی خوی لسر ایم زیاد دکات ان تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم
ويغفر لكم والله شكور حليم. اگر کسی قرزك بدات رب العالمين لمقابل او قرزداني چندان پاداشتی بو دیاری دکات. ويغفر لكم ولي خوش دم والله شكور حليم كوا صفة برزكان ذاتي باش الله سبحانه وتعالى. وهو برزان پیغمبر صلى الله عليه وسلم بردوام بنده چی سپاس گزار بو هلو گل فرمو دا شوی نکان پیغمبر صلى الله عليه وسلم كاتي كوار رجشان لبر گرمائي هاوين لمال هات در لبر برسيتي برسيتي تيني بو هنابو. لو كاتي قورمان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أوش هات در لمال تو خزمت پیغمبر صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله تشتق بو گرمائي أتو هنا هات در أو زا فرمي برسيتي أي أبو بكر فرمي والله أمنش هل لبروي هات مدر يا رسول الله يعني هيتس نبو لمال كان سبحان الله کاته حضور در پیغمبر صلی الله علیه و آله شیزور آدم و دولمن و بازرگان و زری کس کاته لای سل سر حیوان دایتی که داوی کردی پیغمبر صلی الله علیه و آله دایتی بلم زری و شب بو شوازی بلم آت لو کاتی او زور زو گرینگ کوا یما او کو درس عبرت لو گرینگ لو کاتی کوا پیغمبر صلی الله علیه و آله بار دار و سرمادر و و کو چون معامله کرد او کاتش کوا هزار و ندار و چون معامله کرد لهر دو کاته کن هم شاکر و هم صابر و پیغمبر صلی الله علیه و آله براسی شکری نعمت کان پروردگاری کرد و کاتی پاشان سیدنا ابوبکر سیدنا عمر هات در اویش هله بر بسیتی که هات خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله سیدنا ابوبکر رضی الله عنهما لو کاتی پیاوش انصاری کزانی اوانا حالیا خرابا پیغمبر صلی الله علیه و آله لگل یارکانی فرمیله کردن که باخی چو بدلای باخی خوی سرتا لجیر سیبری در خورمه اک داینن دواتر هندگ آوی پیدن پاشتر چندن که خورمه اکی پیدن اوزا پیغمبر صلی الله علیه وسلم لو کاتی فرموی والله لروج دوائی رب العالمین بسیاری او نعمتان ما لیده که کل بردست مانده که سیدنا عمر فرمی یا رسول الله یعنی چه نعمتا که استاد اما تنها چندن که قسمک ما خواردو قوم آوک ما خواردو پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی رب العالم فسیاری سیبری او دارمان لذا که کل جیری لگر ما کی پاریز را بی ایسر حتمان تند شو ما تند کرد لجیر او داری ادیت ول ناو خانی چی ل ناو ویلا چی ل ناو ناز نعمت چی زور دای کت ول ناو خانی چی خلق هی ناو خیمه خلق هی لکوخی خلق هی هر بیزیگا و رجایب تابت لص دمی که استاکا او همو نهامتی که مثلا مسلمانان دهاتیا خلقه تصور بکنن نه بخواد متعبت لغزی خلقه لبرسان دمری این سردمک که بتن خواردن فرید دریت دریا کن بوی بر دوام هزار فقیر لفريقیا و لناوم جرگی مملکت مسلمانان ده همیت اتول ناوه ناز نعمت هان دای آس باز بزار بی که پیغمبر صلی الله علیه و آله سیبری دهرگ فرمی رب العالمین روز قیامت بسیاری سیبری او دارمان لکه بسیاری او قما آمان لکه که قرگ وشکه کی تر کدی بسیاری او چندن که خورمه آمان لکه که برسیتیش کندی بزانه پیغمبر صلی الله علیه و آله چند ورد و باید فرموین دوی بردام شاکر بین سپاسگزاری رب العالمین بین چون که اگر سپاسگزار بین او وعده که بلین پروردگار سبحانه و تعالی که لازیدن نکم بوتان زیاده که و اما بنعمت ربک فحدث ده بنعمت کان پروردگار پیودیار بین كاتك رب العالم كباسي سيدنا إبراهيم لك إن إبراهيم كان أمة إبراهيم بتاقي تاني أمتك بو لو هم امتحان وابتلائك بسري دهاد رزقاري بو بسر كوتوانش لا أو كاتب أهجر كي تاقي كراوة رب ربنا ولد كان حتى سربرني سيدنا إسماعيل عليه السلام أمتك بقانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين راسي بردوام لخزمت ذاتي باش الله دابو قد قد هالقلها وش فرسان دانبو او ذا شاكرا لأنعمه براسي دائما سباز قزاري بخشكاني پرودگار بو اشتباهو وحداهو الى صراط مستقيم راسي اللي رسال او رقال راستبو كپرودگار بو دياري كردبو كسورة النحل آية 120-121 وبعد سيدنا نوح لك رب العالمين إنه كان عبدا شكورا الله 950 سال دعوه بانگوازی که روش نبو اشکنزو آزار ندرید
زمانه که بریزن 950 سال دعو بانگواز بلام یا ربی این قومی که دی فرمی یا ربی قوم کم درگای مالین درگای دلین حتی هستی میسینین بینینین دادخن برن بر بانگواز یکی که دعوی کردم لیلا و نهارا هیز ما دی نبو لکاتک او همو اشکنزو آزارین داده که روش نبو اشکنزو آزارین خواه لسر او پیام مبارکی کوا رایگی انده بو بوی رب العالم افرم انه کان عبدا شکورا لسورة الاسراء آتی سی واتا زور سپاس زور حمدی پروردگاری لسر همو حالا کن که بسر داده که صفتی انسانی بروادار این فی ذالک لآيات لكل صبار شكور إبراهيم آيات بينز راسي بردوام صفتي مروادر راسقنا هم صابر هم شاكير وهي رب العالم كاتك باسي دولة بيغمبرة كاني خويدة كاتن عليهم الصلاة والسلام كودو بيغمبرة تاقيك لانوا يكشان مخوش قزراني باشاياتي بيغمبراتي وهو سيدنا سليمان عليه السلام يكشان بلي سنوي زوري نعمتا كان كا قول من أيوب عليه السلام رب العالمين يكي كان كبو تاقينه وخوش قزرين تاقينه براسي أو شاكير بو حمو سرو تساوي خير كان بوزات باشي الله ده قران دوا دي فرمو هذا من فضل ربي أو فضلي پروردگار مسر مو سيدنا أيوب جلنا أوهم انه خوش دو صابر بو يعني يكيان شاكير يكيان صابر كدو صفتي زور گرينجو قولنا كلا جيان من ده دقين هر دو قناغ كان بيوستا أبو شوازي معمالي لقل تاقين كرنو امتحان كان ذاتي فان شاء الله بكين بوي رب العالم كافر من نعم العبد إنه أواب براسي أوان بندي سبحاس قزار إيما بندي تاش إيما بون بردوام دقرانو لايما يعني سر تاوي خير كان همو بو إيما دقران دو بوي سيدنا أبو هريرة كافر من بيغم صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله هر کس که نتوانی سپاسی خلق چی بکنه نتوانی سپاسی پر وردگارش بکنه و یه براسی که افرمیتن لأسامی کوری زیده جرده و پیغم سلسان فرمی من صنع الیه معروف فقال لفاعله جزاک الله خیرا فقد ابلغ فی الثنائی یعنی اگر کسا ساکه چی برامر کردی براسی دعای لبو بکی بوی کبری یا ربی رب العالمين باشترين پاداشت بداتوا و نشانه اوه كتو سپاسي كسكت كدوا و او نعمتانا بسرد دابردان دابي ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم و آمنتم و كان الله شاكرا عليما برودگار ايوه سزا ناداتن كاتك ايوه سپاس گزار بون برواداري كراسقين بون كوات صفت ذاتي پاش الله شاكرا عليما وهروها رب العالمين كاتك باسي قوم لوط لك أفرمي كذبت قوم لوط بالنذر إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر يعني أوانه سوپاس گزار بون أوان لو ناخوشي در بازيام قتاليام بو لو انتقام طولصنو ذاتي باشي الله قتاليام بو و برزن امن سمان او رو لرشگار اگدن و در زن بس او رسقی که پروردگار به امیده در بسپاسی لسر که نا براستی پلو پای ایمان در زی ایمان که او رو اتو اگر هجار بی اگر بی کسو کس بی کس بی اگر کسی بی کس هر ند بی نباسد نکاتن بلام که برواداره که راسقی نبی پیمیست لسر همو خلقه چی سپاس گزار بی لبر او رب العالمین اتوی هل بجار دین او هم خلقه قورتين نعمته وبخششه خلاتي دايت يدوك بريتلا إيمان بريتلا باور سنك رب العالم كأفرمي لئن شكرتم لأزيدنكم كهاتك سباز بزارب نعمتك كان بزيادة كبالام ولئن كفرتم إن عذابي لشديد راسي سزاك السخطة كهاتك أتو سباز بزارب بردقارناك كفريدك يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي شكور براسي واني بندي يعني قليل كان كاتين القرآن دا يعني براسي اوانا خلق شي زور كم ويا سباس بجاري او ناز نعمتان بكا رب العالمين
بسری دارشتینا حتى كاتك رب العالمين بس قوم يشيدك القرآن أبويك وقو عبرت عبرتي لورقرين كفر وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون أو قوميك لنا قريش دا من قندق بلاديك كانت آمنة مطمئنة لأمن أمانة زور دام يأتيها رزقها رغدا من كل مكان لهم سنور كان رزق باران ذكران خير باران ذكران بلام فكفرت بأنعم الله كفر النعمة كان بروديقان يعني كفر النعمة جاوز لك كفر عقيدة بالوار كفر النعمة يعني لو كانت أو نعمتك كفر كرا يكسر راس خو معدلك بوشوازيات ككفر كرا كفر النعمة يكسر دبت السزا يعني نعمة دبت النقمة فأذاقها الله لباس الجوع والخوف فالوردقار دو برجي لبركن برقك برجي ترس توقاندن برجي برسيتي كدو برجي زوزو كشندن لبر هر أمتي شبكرن أمتا راسي تواودا بكو تايبه دي بما كانوا يصنعون أولش كدستي خوانتي داو ورب العالم كاتكاد أو قصة ما لو دجرتو بو إما عبرتي والقرين كاتك لنا ناز نعمتي شدينا أو ناز نعمتي بوي بردوام دبي كسباس غزاري فالوردقار بي بوي كات إمام أحمد لمسندكين يأتي عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما ثم قال روجك يا بيغمس صلى الله عليه وسلم أوها دستي خستنا ودستي معاذ كر الجبل فرمي يا معاذ إني لأحبك الله سنقوري فرمي أي معاذ أتم زور خوش دي طبعا أوها بيامك لبشتي معاذ كر الجبل لبو هم أكسانك براسي دستيان خسنا ودستي بيغمبر صلى الله عليه وسلم يعني لسري وربازة كينا سنة كان زيني لك نوا لدوري برنامكي كود ابنوا بمو لعقيدو بيربا وركان لانادا آمادنينا دينكي خوان هرزان فرج بكن يبيعو دينو بعرضي من الدنيا بكا مغلي دنيا بلك مسلماني بيتسقيون اگر اتا دمرن اگر لتينان بخنشن بس البردي دا نامر دا نارون واتبا قدرت وسقى زرق لبيرو بارو عقيدي خوان تنزلناك او زاب بيغمبر صلى الله عليه وسلم وابن برتاود اسا دسي خوي خستنا ودسي تو كاتك دسي خستنا ودسي مع ذكر الجبل فرمي يا معاذ اني لاحبك يعني او بيغمبر صلى الله عليه وسلم كاتك او هاب دسي خستنا ودسي ام باوش ومعانقي كرديا فرمي اتم زور خوش دويت يعني بيغمبر صلى الله عليه وسلم كاتك بالصحابه فرمي اتم خوش دوي دبي درزي خوشويست كي تن بي يعني دل نيابي او كسكا رب العالمين ايش خوش دويت يعني او مجدك لبيغمبر صلى الله عليه وسلم فقال له معاذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنا أحبك بدايك باوك وفي داد من يا رسول الله أمنش أتم زور خوش دويت أمزا بيغم صلى الله عليه وسلم فرمي قال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أي معاذ أو وصيتي من نبير مكة أو آموش قالي لبير مكة لباشي هم يجكان أن تقول بلي اللهم أعني على ذكرك يا رب دعوة لذا كم يا رمتين بديك بتوانم ذكرت بك وشكرك وبتوانم شكرت بك وحتى سباس قزارت بك هم يادت بك هم سباس قزارت بك وحسن عبادتك وبدوان ترين وباش ترين شواز بتفرستم برزان بس بير بكنو آموشگاری وصیتك پیغمبر صلی الله علیه وسلم چند کرتا بلام چند مانا داره و حتى بردام اتو ذكري پروردگار بك فذكروني اذكركم وكو وعدك بيشتر باسمان كت بردام يادي پروردگار بك ياد دكات و حتى هيز لي دامه بري لي دانه بري و شكريك و سپاس گزاري پروردگار بك ها لئن شكرتم لازيدنكم ايو اگر سپاس گزارم نعمت دكام بسر تانده زياد دبيت حتى رب العالمين كاتك اگمين ورساتان لا يكم الروبوربوني برامبر لشكري ببارن لبدر كرب العالم فرموا أنتم أذلة كيوكم الله شي كم بون يعني حسابا كاتاك روبروي أو دجمنا زبلا حقا وريبونو كهزار تساك داري يعني منظم يا هنا أبو ميدانك بلام إيما إيما سريخست فاتقوا الله فاتقوا الله فرمي رب العالمين
یعنی لپروردگار بترسن و سپاسگزاری بن لعلكم تشكرون ها سپاسگزاری بن لکوتایگی چون که اگر سپاسگزاری بون سرکوت نکم بردام دبید و پاشن که فرمی و شکری که و حسن عبادتی که با تاکترین شواز پروردگاری بپرستا با کیفی خود نه بلکه اوی که لقرآن و سنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هاتیه چون که عبادت دی بو شوازی بکری نک با کیفی خود بکری او زه نعمت کان لسر دا زیاده بن رب العالمین نعمت کان زور لوی زیاده دکه کاتو یعنی بیر لده که باد بویا لکو تایی که آموشگاری خوم و زناب تندکم اگر بتانی نعمت بردوان بی براستی حتی سرکوت نکان نصرت کان بردوان بی حتی رب العالمین اما لقیاداتی بیرتو نما خطا پشتی تویتی دبی سپاسگزار رب العالمین که لسر اوی که یه کم شد اما هی ده ده لوی کوا استقامان بداتی لوی کوا دزگری بی با قرآن دزگری بی ربازی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم دنیا بن اگر بروینو سر بنینو لسر او دینی او شهادتا براسی اگر بیتو بردوامیش من بتاوی سر او نصرتو سر کوتنا کوا عزتی مسلمانان ببینین تالخیش که برنامش که بخزمت ایوی برزو سنجین دگمو لبالینش که پرودگار سبحانه و تعالی املاك نمازات باشي الله دسبيرم كيس فاديك زانك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: ليقري باب خوي هزب غلطة كيبكا وبخوشي تساكاتوا أو أسلوبيشي زور زور يعني زكاوتي دويك أتو بتواني مقابلي خود قناعة في بيني كوهلي كنقصون شيخ كابونا عبد الرحمن البكري شيخ عبد الرحمن البكري قوتي دا سمهين عالمي كي زور قوليني مدرسي دا قوتوا بلا عادتي وابو أو شيخ هندي رحمتي قوالي بي لباش درسكي سقسي بشيخ محمد عبد الوهابي دا قول سقسي سوكي بيدا قول زولي بيدا دا هر كافر بو لكني قوتي أميش دانيش سبحان الله قوتي مزا أو عالم قورا سبزانه چه حواله چی لیه بیستیه چه خبره چی نگونزاوی لیه بیستو بزانه لپاش درسی قصه پیداله گوتی هستا کتبه چی شیخ محمد عبدالوهابی هبو برگه کم لیه کرده و لمالی خوم دامنه او شیخ هیدیم دعوت کرد گوتی که دعوتم که بلام لطنیش برین او شوینی که لبوم دانه بو که او دابنشی لطنیش دو کتبه که ببی برگ دانه بو اوها شيخه كان بان كردو دانيش تو قلت تشم اي بينم تاي بينم عاده كاكرام زيد دخي قلت ايش كتبه كلام عند ابو تمشاكر جيتم زور بابا بتاسه وتمشادك قلت يا الشيخ عبد الرحمن ابو ايشي او كتبه ما شاء الله درس صحيح بخاريه ابواب كاني لسر ابواب صحيح بخاري ترتيب كريا او تسالي ما قلت والله امش نازان بس نسيتي لو مكتبه مكري يعني بس لا يبرسين زان سبع عقلي نقول سولا صاحب المكتب كان برسوتان قربان اكتبه ما كرويتيا صاحب مقوق قلت يا بابا اكتبي شيخ محمد عبد الوهاب يا قلت يكسر عالم هنديك قلت او كافره حسن قلت وسكت بوين قلت بخود اسو قلت سبحان الله كافري تي زان او اسلوب زواني زان ام علم زواني والله ام غلط بوما شرب قلت او زاره دستي فكر دعاي لبودك دعاي لبودك اللي باش درسك ليه قرى خلق بخوي قناعتي به غلطي كله بوي بخوش له علاجك بقري بلان اسلوبي تو مرز بزاني كو قناعتي بيدني كبخوي حسب غلطك خوي بك كري خوت غلطك دك بلي مكة سر كوني مكة سري متى عشان ليه قرى باب بخوي فكر كاتوك هلا يكدوا باسلوبك تو مثلا كرد غلطي كدوا بس خوي تيما جينا بس كرم توا بري قسم لقل مكا طبعا او ناس داني لبر سبابي قسي لقناكا بلان فكري جدك هاتوا تهلا شي كدوا بخوشي هلا كي خوي دا دوستوا وبخوشي حلينو دادا نديتا خزمت بريزيشت او زور ميما اما او اسلوبانا من زور كما سبحان الله لبر ورد كردن دا
1: دنجي اسلام لسر شابوري 106.1 برنامه كاني كشكش دكات

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: وعدته
1: خوي جان داوال لأكين بناوي جوانت بصفتي برز باسم عظمت توبة قوري خود دروس مانك يا رب العالمين ومن كرا أو عبداني رازقويانا لقلتو يا ماما لأكن يا رب العالمين بنا أقرن بتو يا إلهي للنفاق بنا أقرن بتو يا إلهي للرياء بنا أقرن بتو لتكبر بنا أقرن بتو لترسنوك بنا أقرن بتو لكفر بنا أقرن بتو لفقيري بنا أقرن بتو يا إلهي لفيالة كواب مانا لإنسان كان يبكين فيالة مانا لنفسي خو مان يبكين يا ربي خويا الساغ مان كرو باك مان كرو درون مان بيوستي خوتك يا رب العالمين يا إلهي داوال لأكين ممن كرو عبدانيك هل يان أبجيري هل مان بجيري يا رب العالمين خوت مان بيبناسينا يا أكرم الأكرمين محبتي خود لدل مانا زيادك يا رب العالمين يا إلهي ناخ مان برك الأخوانا سيودين داري فنا مان بدا يا ربي لو قناها كان يا أكرم الأكرمين إلهي قناها كان لبيرشو من ناشرينك إيمان لدل ما ناشرينك إيمان لدل ما نادام أزراوك يا إلهي لسر إسلام بمان جينا بإسلام وبمان مرينا لسر إسلام بمان مرينا يا إلهي إسلام كره هاولينا وقورمان يا إلهي إسلام كره شفاعتك للروجي محشرما يا إلهي إما لم زماني فتنة يا سبارد لا يتوزينا بإيماني خو ما سبارد يتوأكين إيماني خو شوستان ما سبارد يتوأكين يا إلهي بزي خود بسلمانا ببارينا عفو عافيتي خود بسلمانا ببارينا كرم ورحمتي خود بسلمانا ببارينا لسر جنبنا كان من خوش بيا رب العالمين يا إلهي تولي من راضي بيا أكرم الأكرمين بخوا إلهي أجر رضا من دي تو بدز به أن باك من لهش تبنابي يا رب العالمين اللي من راضي به يا إلهي داوال لأكين هر قرفتك من هيبو من شار سرك هر شي من لم دنيا فانية دا يا إلهي بي من عطاك محتاج حرام من مكة محتاج دسي نامرد من مكة يا إلهي أو من بحال ومال مال داريك أو من بمنال منالي بي عطاك أو من بمنال منال كاني صالحك يا إلهي داوال لأكين ومن قرزار قدي سرشاني سوك أو من نخوش الشفايب وبنير أو من كم رزق رزق حلالي زيادك يا إلهي داود لأكين رزق بركتي أمشار من زيادك يا رب العالمين بركت بسر دغل دان مانا ببارينا بركت بسر كان يا وكان مانا ببارينا بركت بسر بيرة كان مانا ببارينا بركت بسر باخو بستان مانا ببارينا بركت بسر آجل كان مانا ببارينا بركت بسر أولاد ومال ومنال مانا ببارينا يا إلهي داود لأكين أما لهمو كاتي زياتر محتاجي بركتي توين يا إلهي تو خد بركتي خد من ببنيرا أرامي بسر مانا ببارينا يا إلهي هر نخوشيكي مادي ومعنوي من هي شفا من بدا يا رب العالمين يا إلهي بمن جرى لو عبداني لسر مرقى بشياتو مانا وإيرا بجئه يلن يا إلهي بمن جرى لو عبداني بسري برز وإيرا بجئه يلن روجي قرانوان بولايتو يا إلهي بكرب باشترين روجي جيان من يا رب العالمين يا إلهي كرمو بزي ورحمتي خود بسر مانا ببارين عفو عافيتي خود بسر مانا ببارين يا إلهي داود لأكين برحمتي خوت بكرمي خوت أم طاعة عبداتي أنا من لقبولك يا إلهي أقرتي غفلت من بوبي أقرتي الرياء من بوبي يا إلهي أقرتي بآقايي من هبوبي يا إلهي أقر صواب من نبوبي بخو أبر وردقار أم عبداتي أنا كأكين بدلي خوش بسيبوتو أكين خوئ لمن قبولك يا رب العالمين يا إلهي هلوك مكريك من هيبو من بينبك بو من شارسرك يا رب العالمين يا إلهي داوال لأكين بناوي جواند بصفتي برز باسم عظمت نعمتي زورد بسرا باران دون بخوان نعمتك ناتواني بجميرين يا إلهي چون نعمتك أنا بسرا باران دون آوى بمن طواوك بمن تكملك بمن زيادك يا رب العالمين يا ربي إخوايا لقناه داك وباك من ببورة لقناه مردوك من ببورة لقناه خيزان وهاوسر منال ووچا من ببورة يا إلهي لغناه براو خشكان من ببورة لغناه دراو سيكان من ببورة لغناه خزمكان من ببورة لغناه ما مصاب قتابي من ببورة لغناه أمتي بيغمبر صلى الله عليه وآله وسلم ببورة لغناه هاو شاريان وهاو زمانان من ببورة يا إلهي داوال لأكين آرامي ورحمتي خود بسر أمولات ونشتماني إما ببارن يا إلهي أم كردستاني إما زؤر خلقي بيدين تراتيني تياكن زؤر كافري الدنيا لسري كوبونتوا يا إلهي داود لأكن بي بارزة دسي كافران يا رب العالمين يا إلهي داور لي أكين بجوري خود برحمتي خود ببزي خود لتشنجي بيجان رزقار مانك يا رب العالمين دسي كافر أمان لي وبر يا رب العالمين يا إلهي وكان الله يعلم يعني كجاي هداية هداية يعني بدأ جاي هداية دين خوالك والأملة يعني بخروي يا رب العالمين يا ربي إخويا أمكن الله أني فساد لنا أملة الله أكن ويا إلهي داور لي أكين لكل أملة يعني بخروي يا رب العالمين يا إلهي داور لي أكين برحمته بزي خود باري اقتصادي وجياني خلق به استرك يا رب خروي يا رب العالمين يا ربي إخويا أمكن الله أني فساد لنا أملة الله أكن ويا إلهي داور لي أكين لكل أملة يعني بخروي يا رب العالمين يا إلهي داور

0: آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين
1: نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد
2: برزان خوشيستان استجد جرين لختم روزانه قراني بيروز بدنجي شيخ سعد الغامدي
3: أعوذ بالله من الشيطان

0: محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام.
2: بسم الله.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

أخبرنا فيه صلى الله عليه وسلم بعاقبة صاحب القرآن، فقال عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا الحديث العظيم استشرف وصور لنا مستقبلا لا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى، ومصدره هو الوحي. أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي الناس يوم القيامة، لكن صاحب القرآن له خصوصية، يقال له: اقرأ ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وفي هذا الحديث حث على مصاحبة القرآن، فكيف يكون المسلم صاحبا للقرآن؟ الصحبة تقتضي الملازمة، صاحب الإنسان هو الملازم له، صديق له. وأعلى درجات المصاحبة هي الخلة، ولذلك قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخليل هو أعلى درجات الصاحب. والقرآن أيها الإخوة هو نعمة علينا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هي من أعظم النعم التي أنعم الله بها على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، وهي في الوقت نفسه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لنا. كثير من الناس اليوم في غفلة عن هذه النعمة العظيمة، هي قريبة منه ولكنها بعيدة عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نزل عليه هذا القرآن العظيم في فترة من الرسل وفي انقطاع من العلم، ساد الجهل والشرك واختفت معالم التوحيد من الأرض، فجاء القرآن الكريم بمثابة النور. ولذلك قال الله تعالى: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ونسأل الله أن نكون من هؤلاء الذين هداهم الله بهذا النور.

0: أوحتني الحياة في ظل العقيدة أن من عرف الحق هانت عنده التضحيات، فيتعالى على متع الحياة وعلى زخارفها لأنه ينتظر متعة أبدية سرمدية في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فيقدم مراد الله على شهواته ولذائذه، ويقدم مراد الله على كل ما يلذ لعينه وما يلذ لقلبه، فيسعد في دنياه ويسعد في أخرى في الأثر أن الله جل وعلا يقول: وعزتي وجلالي ما من عبد آثر هواي على هواه، أي قدم مراد الله على لذائذ نفسه إلا أقللت همومه وجمعت له ضيعته ونزعت الفقر من قلبه وجعلت الغنى بين عينيه واتجرت له من وراء كل تاجر.
1: وجعلت الغنى بين عينيه واتجرت له من وراء كل تاجر.

كذلك التميز في علاقتنا مع الله تبارك وتعالى عند قوله جل وعلا: والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أن يكون وقافا مع كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقاف، إذا ذكر بالله تذكر. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مع كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقاف، إذا ذكر بالله تذكر. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا خاصم رجلا فبلغ به الغضب مبلغ

حتى أقول أعوذ بالله من الشيطان، ما فيني شيء، وظل على أعصابه، ما تقبل قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا غير متميز. المتميز الذي يقول سمعنا وأطعنا، يقول نعم

أنا أقول لإخواني وأخواتي اللي يعانون من ضيق العيش وقلة الرواتب ومن الحالة التي يعيشونها في الديون أحيانا والهموم، أنا أعرف أن البيوت فيها ناس عندهم أبناء وزملاء وأهل في السجون، أعرف أن العالم اليوم الإسلامي يعاني، أنا أعرف أن فيه أخت لنا قد تكون طلقت، أخت لنا قد تكون تأخرت في زواجها، إنسانة مظلومة ظلمها أبوها أخوها زوجها قريبتها جارها. يا جماعة اصبروا احتسبوا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يوم القيامة صاحب الصلاة يجي ياخذ حسنات على قد صلاته، كم صليت خذ، صاحب الصيام ياخذ حسنات على قد صيامه، الله يضاعف طبعا لمن يشاء، لكن صاحب الصبر يصب عليه الأجر صبا، مثل ما تصب الموية على الأرض يصب عليك الأجر صبا على أجر صبرك. اصبروا. تقول لي واحدة اتصلت بي قبل أيام تقول يا شيخ والدي جته جلطة ويعاني من آلام ومرض وأنا في هم وأبكي، قلت عافاه الله وشفاه ومرضانا ومرضى المسلمين، لكن من أكرم على الله، أنت ولا فاطمة رضي الله عنها بنت النبي عليه؟ قالت فاطمة أكرم. قلت فاطمة رأت أبوها، رأت النبي صلى الله عليه وسلم يضرب، ورأت يوضع على ظهره سل الجزور، ورأت يسكب على وجهه التراب، وتقول رأيت في سكك مكة يجذب عليه الصلاة والسلام بثوبه، هذا يجذبه يمنه وهذا يجذبه يسره وهذا يرفعه وهذا يقعده، طردوها للطائف، كسرت رباعيته، أدمي وجهه عليه الصلاة والسلام. وفاطمة ترى هذا المنظر، من أكرم على الله، أنت ولا فاطمة؟ من أكرم، أنا أو أنت أو أبوك أو أخوك أو النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يمكن يجوع النبي ونشبع، ولا يمكن تضحك والنبي صلى الله عليه وسلم بكى ويحزن، وإنا لنعلم أنه ليضيق صدرك مما يقولون. ضاق صدره ودمعت عينه، وجاء عليه الصلاة والسلام يقول عمر بن الخطاب خرجت من بيتي كنت لا أظن أحدا جاء إلا أنا رابط الحجر على بطني من شدة الجوع، قلت لا يوجد في المدينة أشد مني جوعا، فلما خرجت فإذا بأبي بكر يدور في سكك المدينة وقد ربط على بطني حجر أكبر من الحجر الذي على بطني، قلت أنا وأبو بكر فقط جوعانين؟ يقول فمشينا قليلا فإذا بإمام الأمة ورسولنا عليه الصلاة والسلام يخرج في سكك المدينة وربط بحجر أكبر من حجر أبو بكر وعمر من شدة الجوع. لا يمكن يشبع الناس والرسول جاع، ولا يمكن تفرح والنبي صلى الله عليه وسلم حزن وبكى. اصبروا على المصائب، تحملوا أقدار الله، قل اللهم لك الحمد، لك الحمد في

السراء لك الحمد في الضراء. المؤمن إذا أصابه خير شكر، وإن أصابه بلاء صبر، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. اصبروا، صابروا، رابطوا، اتقوا الله لعلكم تفلحون. الدنيا كلها مصائب، الدنيا على هذا خلقت. بعض الناس يتوقع أن الدنيا ليست دار استقرار ولا هناء. الدنيا دار ممر. ما سميت الدنيا إلا لأنها دنيئة، ما سميت الدنيا إلا لدنوها، ولذلك الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلم. فأنا أقول لأهل المصائب، أنا أعرف أن البيوت تعبانة إلا من رحم الله، ونعرف أن فيه ناس اليوم، أنا متأكد أن فيه ناس يمكن 100 ريال ما هي في جيبه، ونعرف أن بعض الناس يمكن يا الله يجد كسرة الخبز، ونعرف أن بعض الناس الغلاء آذاه، ونعرف أن بعض الناس أطفاله وأولاده ربما آذوه، وهذا كله ندركه. ونسأل الله أن ينزل على المسلمين السعة والرزق والرحمة والهناء والسرور والفرح، ويعطيهم مما يتمنون. لكن الحل الشرعي ما هو؟ الحل الشرعي الصبر والاحتساب وبذل الأسباب وفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى.

0: احنا ما نستطيع ان نغلق افواه الناس انهم ما يسبوننا ولا ما يتكلمون. الناس تجرؤوا على خالقهم الذي يعطيهم ويحييهم ويمنع عنهم وينفعهم وتكلموا عنه، تكلموا عليه سبحانه وتعالى، يد الله مغلوله، الله فقير، تكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف انا وانت؟ لذلك لما جاء موسى الى الله سبحانه وتعالى قال يا ربي كف ألسن الناس عني، قال يا موسى ذلك شيء لم اكتبه لنفسي. كيف هذا؟ خلاص تكلم. لذلك أبد أنت كن مستعدا لمثل هذه الأشياء. نعم مؤثر فيه، يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. نعم يؤثر فيه، ولا ما في كلام، يؤثر فيه لجبلة الإنسان، قادر على أنه يغلق ليس أفواه الناس لأنه ما يقدر يغلق أفواه الناس، لكنه قادر على أنه يغلق آذانه عن الاستماع لأمثال هؤلاء. أنا الله العظيم إذا أحد تنمر عليك ولا أحد تكلم عليك ولا أحد ما يعني تتوقع أن سيؤذيك وكذا، اعلم أن هذا المشهد مثل مشهد الكاميرا الخفية. تشوف الناس الكاميرا الخفية كيف يغضبون ومدري إيش ما يقولون، الكاميرا الخفية يضحك، لأن يضحك معناها أن هذا المشهد ليس هو الحقيقة. إحنا في هذه الدنيا في كاميرا خفية أصلاً، شيء أنت شو بتسوي لي يعني؟ رضيت ما رضيت، أنت هنا وأنا هنا، جئنا لنحقق ما يريده الله لنا. ما أقدر أطيحك ولا أقدر أرفعك، ما أقدر تطيحني ولا تقدر ترفعني. نجي الفكرة ثانية، أنك كلما عملقت الآخرين أصبحت قزما. الأشياء لا تقاس ب، ما في شيء اسمه كبير، ما في شيء اسمه صغير إلا عندما نقارنه بشيء. يعني هذا الكوب مثلا هو كبير لصغير مقارنة بإيش؟ فهو صغير مقارنة بالاستديو مثلا، هو كبير مقارنة بحبة فول مثلا، فهو يكبر ويصغر بحسب ما أقارنه به. أنا الآن لما أعملق الناس أصبح قزم، لا قيمة لي في وجودهم. وعندما العكس، عندما أقزم الناس وأعملق نفسي، وهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم الكبر. الكبر ما هو بطر الحق وغمط الناس، أنت ما تشوف الناس. طيب إيش الحل؟ الحل أني أعاملهم وأنزلهم منازلهم. إيش منازلهم؟ أنهم بشر لا يملكون لأنفسهم لا ضرا
1: ولا نفع.
0: فكيف أن يملكوا لي أنا ضر ولا نفع؟ ولذلك لما جاء ذلك الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إن مدحي شاعر وإن مدحي زين وذمي شين، قال ما إنما ذلك هو الله. ما عندك شيء تخليني زين وشين، والله مو بنت. إذا دخلت بهذه العقلية لا، مختلف الوضع، مختلف. أنا أنزلك منزلتك. ذاك لما دخل الأوزاعي وقد أمر به الأمير يقول فلبست أكفاني، بس أكفاني خلاص بموت. يقول فلما دخلت احتشم الناس بملابسهم عشان الدم، خلاص ميت. يقول لكنه أكرمني وكذا وطلعت وقالوا له، يسألوه قالوا يا إمام ماذا فعلت؟ قال لبست أكفاني، أنا خايف زعلان، أنا عارف أنه زعلان، لكن لما دخلت ورأيته على كرسيه تذكرت الله على كرسيه فغدا عندي كالذبابة. هو لا يملك نفس الشيء، النفع الضار هو الله سبحانه وتعالى. لكنك أيها الإنسان عندما تنزل الناس في غير منازلهم أنت تعطيهم جزءا من الألوهية والربوبية. عندما تظن أن هذا بينفعك ويضرك ومديرك بينفعك أو يضرك والمقابلة الشخصية هي مستقبلك ورزقك ومدري إيش، وأنت أعطيتهم جزء من الربوبية. هم جاءوا ليحققوا ما يريده الله عز وجل لك، هذه الفكرة.

من فوائد قصة يوسف أن الحقد يعمي ويصم، ويجعل الإنسان يختل عنده الميزان ويفكر بطريقة غير سوية، فيضخم أمورا يسيرة ويهون أمورا كبيرة. فإخوة يوسف حملهم الحقد والحسد ليوسف على تضخيم هذا الأمر، محبة أبيهم الزائدة ليوسف، أنه أمر ليس أمرا كبيرا، ضخموا هذا الأمر عندهم لدرجة أنهم وصفوا أباهم بالضلال المبين، وهموا بقتل يوسف وألقوه في غيابة الجب، كل ذلك بسبب أن أباهم يحب يوسف أكثر منه، ضخموا هذا الأمر عندهم. وفي المقابل هونوا من فعلتهم، يعني فعلتهم قتل أخيهم هذا أمر فظيع، وحتى إلقاؤه في الجب كذلك أمر فظيع، فهونوا هذا الأمر، هونوا من هذا الأمر الفظيع وضخموا من الأمر اليسير، فحصل عندهم اختلال في الميزان، وهذا كله بسبب الحقد. فالحقد يجعل الإنسان يضخم أمورا يسيرة ويهون أمورا كبيرة.

0: وذلك أن المرأة إذا كان كثير الكلام لا يأمن من السقط في كلامه والزلل. قد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل أو كثرت قل حياؤه، ومن قل حياؤه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه فالنار أولى به. فكثرة الكلام تفضي بالإنسان إلى الوقوع في الزلل، ولهذا الأصل في الإنسان أن يحرص على عدم الكلام إلا في خير، إلا في خير، كما مر معنا في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وجاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صمت نجا، من صمت نجا. ليس معنى ذلك أن كل من تكلم هلك، بل من تكلم بالخير نجا، ومن تكلم بالشر هلك. لكن إذا كان الإنسان مكثارا في الكلام ثرثارا لا يأمن من الزلل. والكلمة قبل أن يتكلم بها المرء يملكها، أما إذا تكلم بها ملكته وتحمل تبعتها. أورد رحمه الله قول الله عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهذا فيه أن أقوال الإنسان كلها من جملة عمله المكتوب عليه المحصى عليه الذي يحاسب عليه يوم يقف بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة. وإذا استحضر العاقل أن كلامه من جملة عمله عني بصيانة كلامه وحفظ منطقه، وإذا غفل الإنسان عن هذا المعنى لم يبال بما يتكلم به. ولهذا ينبغي على العبد أن يكون هذا المعنى حاضرا في ذهنه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ومما يكتب على المرء كلامه. وقد مر معنا أيضا قول الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعا: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم ثلاثا، قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال، أخرجاه.
0: قال: وكره لكم، قيل وقال، وهذا موضع الشاهد من ذكر الحديث في هذه الترجمة. قيل وقال، أي أن هذا يكون ديدن الإنسان في مجالسه ولقائه بالناس، يكون ديدنه قيل وقال، قيل وكذا، قيل كذا، ويقال كذا. يكون مذياعا، يكون مذياعا، ينشر ما يقال. ولهذا جل أحاديثه قيل كذا ويقال كذا، قيل كذا ويقال كذا، ينقل الكلام فيكون مذياعا. ولما ذكر علي بن أبي طالب وأثره في الأدب المفرد للإمام البخاري الفتن، قال: إن من ورائكم فتنا متطاولة الردح عظيمة وشديدة. قال: فلا تكونوا مذايع، فلا تكونوا مذايع بذرا. مذايع أي نقل أهل الكلام، قيل كذا ويقال كذا إلى آخره. وبذر أي بذرة للفتنة بمثل هذا الكلام الذي ينقل فيحدث من الخلاف والشقاق والفرقة، ولا سيما إذا كان نقل على سبيل النميمة والإيقاع بين الناس وإحداث الفتنة. ولهذا ينبغي على المسلم أن يصون نفسه عن مثل ذلك وأن يحفظ لسانه، وإلا سيندم كما قال القائل: لم نستفد من جمعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. تصبح بضاعته قيل وقال، ليس عنده علم ولا هدى ولا حق ولا خير ينفع الناس، وإذا جلس عند الناس لا يحمل هدى ولا يحمل علما ولا يحمل شيئا ينفع الناس، وإنما إذا جلس قال قيل كذا ويقال كذا إلى آخره، من أمور لا طائل من ورائها، بل ربما من ورائها الضرر والشر.

السفر في الداخل. السلام عليكم ورحمة الله. كثيرون أولئك الذين يقضون شطرا من أعمارهم في التنقل من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان، لكنهم لم يجربوا أبدا السفر في عقولهم، السفر في داخل عقولهم، في داخل نفوسهم، في داخل ذواتهم، في داخل أخلاقهم، في داخل عاداتهم. لم يتعودوا هذه العادة الحميدة، مع أن تسافر باعا في داخلك خير لك من أن تقطع آلاف الأميال في أرض الله الواسعة. من عرف نفسه عرف ربه، من عرف نقاط ضعفه، من عرف سلبياته، من عرف مشكلاته، من يعرف هذه الأشياء فإنه يكون قد خطى الخطوة الأولى لمعالجتها. أيضا من يعرف ما لديه من خير، من يعرف ما لديه من نقاط قوة، من يعرف ما لديه من إيجابيات، من إمكانات، من قدرات، فإنه أيضا يكون قد خطى خطوة في سبيل اكتشافها وفي سبيل تنميتها وفي سبيل الاستفادة منها. نحن نحتاج إلى نوع من الخلوة اليومية لنتذكر خلال دقيقتين بماذا أحسنت اليوم وبماذا أسأت اليوم، ما الشيء الذي نجحت فيه وما الشيء الذي أخفقت فيه، وما الشيء الذي إذا أديته بأسلوب أفضل من الأسلوب الذي أديته به سيكون أحسن. نحن في حاجة أيها الإخوة والأخوات أن نكشف أنفسنا لأنفسنا، وهذه عملية صعبة، أن نقف أمام المرآة، أن نواجه المرآة فنرى كل ملامح وجوهنا وكل ملامح نفوسنا وننقدها ونفتش فيها ونحكم عليها. هذه عملية شاقة، نهرب منها دائما إلى الأمام. كثيرون يحسنون التنقل في الأرض لكنهم لا يحسنون الوقوف لحظة أمام أنفسهم، مع أن الله جل وعلا يقول وفي أنفسهم أفلا يبصرون. فهذا حث أنه قفوا أمام أنفسكم، انظروا فيها، تأملوا فيها، انظروا في حياتكم، هل أنتم تتقدمون في طريق الخير وطريق النجاح والفلاح والصلاح، أم أنكم تتأخرون؟ وإذا كان الإنسان يتأخر فعليه أن يوقف هذا التأخر، وإذا كان يتقدم فعليه أن يفكر كيف يحسن من نوعية هذا التقدم. السفر في الداخل يحتاج إلى أن نمارس النقد الذاتي بدل أن نمارس النقد الغيري، بدل أن ننظر في عيوب الآخرين وفي مشكلات الآخرين وفي محاسن الآخرين، لننظر في محاسن أنفسنا وفي مشكلاتنا وفي عيوبنا. فلدى كل واحد منا ما يكفيه عن النظر إلى غيره، فلينظر إلى نفسه وليحاول تحسين حالته وتحسين وضعيته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أن الله جل وعلا حجب حكمته عن الناس، ولو أطلع الناس على حكمته في الأشياء لا هلكوا وحاروا، لأن الحكمة منوطة بالعلم، وعلم الإنسان قاصر، ولو حصل للإنسان أنه يعترض على الشيء الذي لا يعلمه لأجل أنه لا يعلم الحكمة فإنه سيضل، بل سيحرم العلم والهدى. وخذ مثلا في حرمان بعض العلم بسبب الاعتراض ما جاء في سورة الكهف من قصة موسى عليه السلام مع الخضر، سورة نقرأها كل جمعة، وفيها من العبر وفيها من الفوائد ما يحيي الإيمان في النفوس في جميع أحوال الإنسان وأحوال المسلم. هذا الخضر مع موسى، الخضر عنده علم من علم الله وعلمناه من لدنا علما، وموسى علمه قاصر عن علم الخضر. ركب في السفينة خرقها الخضر، قال أخرقتها؟ موسى اعترض لأنه ما يعلم ما الحكمة من الخرق، هل الخرق فيه مصلحة أو ليس فيه مصلحة، لكن ظاهرة مساكين ما عندهم شيء ويتخرق سفينتهم تتلف عليهم، ظاهرة ظلم أليس كذلك؟ موسى عليه السلام للظاهر العلم الذي عنده قال أخرقتها لتغرق أهلها فقد جئت شيئا إمرا، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، لأنه ما علم موسى ما الحكمة، والحكمة مرتبطة بإيش؟ بالعلم. بعد ذلك قتل الغلام، قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، شيء منكر عظيم. في الآية الثانية ماذا قال الله جل وعلا مخبرا عن قول الخضر؟ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. في الموضع الأول قال ألم أقل إنك، لأنها أول مرة، في الثانية قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء بعده، إلى آخر الآية. إذن موسى عليه السلام اعترض على علم الخضر الذي علمه الله جل وعلا، وهو كما جاء في الحديث كما قال الخضر ما نقص علمي وعلمك من ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما يأخذ هذا العصفور من منقاره من البحر، يعني أنه لا شيء. فاعترض موسى عليه السلام، وهذه القصة ليبين لنا الله جل وعلا وليبين للعباد أن عدم العلم مدعاة لعدم الاعتراض، إذا لم تعلم فاسكت. واحد يجي يستفتي عالم فيجيبه، له حق يعترض وهو لا يعلم؟ ما له حق لأنه لا يعلم. فأفعال الله جل وعلا في ملكوته لا تعلم أنت الغايات من ورائها، فلذلك وجب عليك التسليم. فإذا اعترضت على علم الله وأنت لا تعلم حقيقة الحكمة فإنه سبب لزيغ القلب وسبب للبعد. ولقد أحسن أحد العلماء إذ يقول في ذلك لما ذكر قصة موسى والخضر وذكر الحكمة وما يتعلق بها، أحسن إذ قال تسل عن الوفاق فربنا قد حكى بين الملائكة الخصامة، كذا الخضر المكرم والوجيه المكلم إذ ألم به لماما، الوجيه المكلم من؟ موسى عليه السلام، إذ ألم به لماما تكدر صفو جمعهما مرارا فعجل صاحب السر الصرامة. وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما، فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأنام، فلا تجهل لها قدرا وخذها شكورا للذي يحيي.
1: اللهم صل وسلم.

وتحط بها عنا الخطيئات وتقضي بها لنا الحاجات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد وتنفرج بها الكرب

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واستعملنا ولا تستبدلنا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم آمين. لا درجه شرح صحيح امام البخاري في شواب البخاري رحمه الله عليه لا قشت من كتاب اعتصام، كتاب اعتصام صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنه لا باب شانزي ما بوين كجمالي كزو فرمودي هنا لا تقريبا فرمودي حوزا روسيا صو سي ويكمان باسكر كباسي بابلين صاع مدي اهلي مدينه اكاتو فعشان الرسول عليه الصلاه والسلام قال فرمودي حوزا روسيا صو سي اكاتو فرمي اللهم بارك لهم في مكيالهم دعاء أهل مدينة كك الله سبحانه وتعالى بركة قاتلنا وكيشانا وكيوانا ينوانا وبارك لهم في صاعهم ومديهم يعني أهل المدينة كفضل بو مدينة أهل مدينة بوشي شوكو عرز ما كردنهم مجالقة ما هينتوانا شوكا لباب اعتصام رسول عليه الصلاة والسلام دعاء بو هرشوين يكرد بيد شوين بيها قلتني پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام بريتيا لقران بو شويناني كدعاء بو كردو وشويناني جي بركتي پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام بشكل اعتصام حقتا بوي زيات لو بابا يعني تاوكو بزاني كمدينه شو يعني ابلين ما شو نواري رسول عليه الصلاه والسلام ها ولاني بيغمبري خو شو خلصو كوتي بيغمبري خو شو يعني نوجي بيغمبري خو شو يعني يراني بي امش شتي ده لو انا معنى جواز الهرجه يشكا لجي كاني سر زاويه نقله بالخدي خاكه كخوي حقا لبالخدي ويكا وحي درتوني وحي وبعث لي بيغمبري خو صلى الله عليه وسلم وفاته رسوله أنصار ومهاجرين شوين أيوائيين هم أيوائيين باشان إمام بخاري رحمة الله بعد فرمودهش كانتو بجمال حوت هزار وسيصد وسيودو فرميت حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر فرمودك لنافع ولابن عمر رضي الله عنه فرميت أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا حيث توضع الجنائز عند المسجد. طبعا هدف لفرمودكا موقعي شويني أنجامداني أم حكمي، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حكمي كارشي فاحشة أخو الزناك لمحصنة ورويدة بيت لشوية أنجامي داوة هدفك اللي بيها أمي وشكو باسي مشاهدي بيغمبري خواك عليه الصلاة والسلام للمدينة رودا وكتشي فرميد عبد الله بن عمر فرميد جوكان يهودا كان جنوب ياوشان هناك بابلين كاري ناشر ايان كردبو زينا ايان كردبو ديار فرميد كان مشهورة يعني ك بيغمبري خواه بيني سوكاتيان بيه كان بمدوان وان جارنو بس بشتي والاخي وكو عشان دمتشان رش كردونو وان جارن بناو شارع وكو ايهانو سوكاتي بيه كردنيان يدر بيغمبري خواه صلى بو اوان ليكن سوكاتيان بيه كان ونجه ما أمان الزنا يكذو دعاء بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام بسيارة ليك هذا فرمي جاء حكم الزنا للتوراة شاش تيواهي طبعا أنا هنا وبناء بيغمبري خو حكم بدات كهندق العلماء فرمون معنى أو أجر دينش كخلش دينش ككرازين بوي حكم كهنا وبوتو تو بشرعي خو ديجي لقبيان نقب شرعي حقا شرعي أوان بلام رسول عليه الصلاة والسلام بو وشون الإفحام وجاك يترى ويك أشي كان مخالف في التوراة شميك يمكن فرميت قال توراة اشتواها فرميان بالله توراة او هي ودعي عبد الله كل سلام رحمتي رضا ورحمتي قال لي بيت بريان بي داك توراة بينو اخوينو انو دزا خنسرو شوينيك ايات الرجمي تي باب من التوراة ياخذ حكم رجمي تي على التوراة شكا التوراة باش احكام بو يعني كتابيك باش شي احكام بو اگر شي مثلا انجيل لدواي اودا تثبت كردني احكام التوراة هو لقال قران كاري لهندي اشتاو جرانوي ابوي عهد قديم وعهد جديد العهد الجديد على انجيلا كما شي احكام تيايا شو احكام التوراة هو اثبات احكام كان التوراة كردوني مصدقا لما بين يدي وني من التوراة تصديقي او كلا توراة تو عيسى كريم مريم او كردو تو بيشتر موسى هاتو عيسى كريم مريم تصديقي كردو تو اني وهندق الاحكام كان تخفيف كراون سريعا يعني تخفيف دور ده تخفيفات شي انتيا وكلا جامع عقوبه كلابن أشياء أمانة جناوك وأحكام للتوراة هبوه بارحال دواي كإخوانته يعني وبابلين حبر كان ملاك كان يأخذ عالم كزانا كان أو أبرنك حكمي الرجمة
عبدالله كل سنة فرمي يا رسول الله رازناك هذا وحكمك غير شهر دوتو هاني ودعي كبشاني أنا دان وتصديقي كان كيف فعلا حكمي زنا كاري كشك محصن بيت وتخاون ميرد بيت يعني خاون خيزان بيت شجن تجبيا ورجم كان جاء بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام بريال ذاك الرجم يبكن فرمي فرجما قريبا حيث توضع الجنائز عند المسجد لشوية موقعي شويني رجم كنا كمان بيه فرمي ذا شويني نزيق لو جيقايك اگر جنازة بينن ترم بينن بون يشكردن لسري إلا لا يمزقو توشكو مصلاها بو يعني عادة مزقو جنازة لأننا مزقو تاشور دراو لحقيقة دا لأننا مزقو تا لأننا حريم مزقو تيشادان دراو نجي لسكري بلكو شوين تايبتي هبو بو عادو مزقو تاكا بو كيوتا مصلاي مسجدكا بو جنائز جنازة كان هنا وليو دايننا وليو نجي لسكرا ولا دلوي مزقو تا حقا بلام أفرمي دام شويني كتيا دا رجم كلانا بدوانا نزيق من لا أو شويني كا لشوية جنازة دانين لمدينة دا لنزيق ايوه دان نابو لا جمالي فرمودي جمالي حوزار وسيصد وسيوسية دا فرميد حدثنا إسماعيل وحدثنا مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها تابعه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحدين أفرميد أنا سكون مالي جيرتو دار السفرك أبو بيغمبر يقول عليه الصلاة والسلام كشاخ أحد دارك أفرمي هذا جبل يحبنا ونحبه أو شبك كهم يما خوش ما نويت أو يما خوش بيت يما شغل أو ما خوش بيت وابزان جيغي كإشارت ما بيداوا دار دعاء الشر أحد بوال الأكثر احتمال مثلا جقلوي كبتأشيد يعني بش محبتي كبيرة مثلا فرمي خوش ماني تو جيمي خوش جيت حقيقة تامة يعني مجالي تدانية بلام بويك وانا بيت كا يمن نكسي مسلمان لو حدا رويدا تصورك دروز بيت كا وشوين عادة خلق بنا راحة ما شايفات انتو لشوين كا توشي نكسي كبير توشي نراحة يا كبير يتو شوين اللا عقليتي بشتوة تواها ساكي كاما شوينك شو ما شوينك دائما شتي قرصة بيركاته مأساة بيركاته بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام بعكس وانا يعني بو شهادة بو أحدة لكاتك على أحدة لوارد وعي وظاهر وعي كتكشكاني صفي مسلماني تيام ولا برامبر كفار وطولي بدري عن لكراوته واني بلان بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام بوي أوجك برمينتو هذا جبل يحبنا ونحبه أو يمي خوش بيدي ما جو ما خوش بيت اللهم إن إبراهيم حرم مكة جاء الله بارتو لخوة تعالى بارتو بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي يا ربي إبراهيم بيغنبر مكي كردوت حرم للرواية تلاتوت فرمي حرم كعبته يأخذ حرم المسجد الحرام جاء فرمون أما دليل سنوي كهمو مكة ويكبيوتي مكة حرم يعني إن إبراهيم حرم مكة أوش كمو بحرماته بوشوينيشي بيروس بيروس كلا تناند او درختانش او جوجيانش او بابلين بروكانش كتشقل يعني هي نابي هلق كندرين الا مقرب حالتي زوز وضرور مثلا توسيعي ك خاصه خان دوسكنا هر شي لو بابتنا كيتر ما حالتي زوز وضرور بلام تنها بو خوشي امانه جائز نيه او بكري وهل جائز نيه الراوي شي تياب كليت يعني عزيتي اجل كان تياب دريت وراو كل بلكو لا حادثي كاه مانك نهر جائز نيه بشتر سيندين حيواناتك تيدا هي براو كردن لا لا لا لا مكدا افرم يا رب العالمين ابراهيم مكي حرام كل واني احرم ما بين لابتيها بس في مدينه يا رب العالمين منيش دعوا كم والاستطاعه دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم بيني هردو لا بس هي دوري مك مدينه شاء مدينه مثلا كوملق هين هبوا بابلين منطقي برداوي هبو بردكان الرجون يعني او منطقي بيني اوي تا اوي يا ربي وهم حرام تيما جبريمن يعني اشارة بويكا بيغمبري خواج عليه الصلاة والسلام تحريمي هيني كردو تحرم بابلين اشاركي كردو تحرم اما شبوتش يتاوكو بزانين ك موقع ومكانتي تشمكا تشمدينة ووجي قاني كبيغمبري خواتي ابو عليه الصلاة والسلام وقوري يكان ك بحرمة قرتني أمانة جزء كلا حرمة لرسوله لاعتصام ببيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام ما حبت من بو حود بو شاخي حود با حتى أصحابي بيغمبري خواشي تيدا الشهيد بو رضا ورحمة خوان لبيت
باشان فرمودش كانت وحود 1334 فرمى حدثنا ابن أبي مريم حدثنا أبو غسان حدثني أبو حازم عن سهل أنه كان بين جدار المسجد مما يلي القبلة وبين المنبر ممر الشاتي. أما باسي وصفه ونيا يجي نقصي في غنبري خواتي يعني عليه الصلاة والسلام يعني سهل فرميد لبين الديواركي مزقوتا ديواركي مزقوتا لقال من بلكي في غنبري خواتي كانوا يجي تيا أكلا بقدر تشن مسافة تشن درابواني بقدر مسافة أو يك حيوانك تيا بيات يا بارت يعني مرة بيدا تيا بارت تشيلي الله ينجد كام أبو من بري في غنبري خواتي عليه الصلاة والسلام كام أبو ديواري مزگوتکی پیغمبری خوا اما یک دو چی کشیلی در هندری او شیلی در هندری که عادتا تو دیواری قبله کتر جداری قبله جداری قبله یعنی او ستری که با ایمام داندره و با تا ستره بوی نام مزگوتکی هشتی که بیتا ستره او چکا عادتا لنوش اصل و انسان ستره که بیلا بینی خوی بابلین قبله شتی که دای یعنی مثلا که اجنبی بقدر ببرز بیت بقدر بستیک ببیت ولو بابا إن مذاهبها نقل علماء فرموا أصل تيادة تحديدة إن مذهب شافعية أصل تيادة تحديدي موقعة نق برزيو نزميشتك بو لبرو لمذهب شافعية رحمة الله عليه بيدا فرموا تنانا دقر هركيشاني خاتي كيش كفايته يسألوني بابا إن خاتي كي فرشيك نازانم شيك فرموا بوش قالن تعليلي أوي كسترة بوشي دا أندري بوي كيتر أم مسافة بيني منو أم شواني كدامنا أو يتر أم مسافة تايبة بنوشكرو بوي هي الشرط قال سيري تاخل بيني او سودركان اروات يعني بوي هي مثلا بال بزخد بزور خلشي كاجر روج ببردميه دوري بخاتو نهال ببردميه ابرو انا الكواتا اصل تايدا تحديدي موقعه يعني نق بابلين الا ابيشتشي بس بيغا شي بيغمبر خو عليه الصلاه والسلام يعني جدار بو يعني ديوار بو يعني غوشاني كي شقان دوغل دشتي كابو بيت مثلا اگر شوني بو دش بو بيت شمشيري غوشاني كر شي قبل دسا وبكيم شقان دوتي بويكا ببيت السترة سترة إمامش سترة أبو مأموم واضحة نشتقني إشارة وبيت كاتك لجنوش جماعتي ما دام إمام سترة هي تتو مأموم سترة ناويت يعني وانك لبشتي ونوجه كان بجماعات سترة ناوي أبو تشكا إمام أصلا أقر سترة إمام شكين داو كوي همش كابي كسترة إمام تشكا إمام جنة يعني إمام شو ينوجه كان حتى باشن ضامنة يعني إمام أصل نوجه إمام نوجه توي شيء كات شيء نكات شون الله سيد شون داني شيء شون نكات إمام أصله بيشواش وإمام إيش بوه هندا ندراه يعني ديني الله سبحانه وتعالى سر وخواره يعني أوني كابرا هركسي قصايا يعني خوي لهر شو نكابو مثلا بودره ودان دراه فلان كاس أميرة تاو سمع طاعه بلام تنهالت شيء أنا بلش تك أنا بكم معصيته لا معصيته هم مش تك شيء تدراه يعني سر بيت شو خوايا جرايال ويبجوا قرت النامني لغيري أو داكتو ترى أما أميرة إتر أميرة أرزو حزو ما ناخد والله بقصيناك وحسايبوناك حقا ويكشرع داني باشانش إمام جروا إمامي نوجي إمام نوجي ضامنه كان إمام نوجي ضامن بو تنايد بقى هوسي خو اجتهاد لبرابر إمام بك هبو لحظة همو دقيق اجتهادي خو إمام ما دام مخالفي يكون معصيتي شي خويت يعني تقول معصيت خويا بقصيناك والله من غير معصيتي الله سبحانه وتعالى واجب بقصيك كواتا ستري إمام ستري بيته بو همو مأموم كان خلق ببردمي مأموم بالروات ننوش بطالكاتو نبيوش شكا دسي وراكي شرقي لي بغيت شكا امامنا بزين دراو او يك دياري اكاد ليري هم شويني موقعي نوجي بيغمبري خو علي صلى الله عليه وسلم شكا بيغمبري خو زوج جارها ولا سلمي بركه نوجي كردو لكاتي سجده كان هاتو تخوارو يعني لسلمي بركه جارها بو نوجي كردو باشان لسجده كان تخوار شو تعرزك يتر يعني مش كتاب ام من براني استانر تقريبا يعني من بركه الرسول صلى الله عليه وسلم جواز بولا شوازي من بركي كالسادة حقا سي بلاب وسي بلاب شو تسروانه يتر آل رياك نوجي كردوا هاتو توم ديو سجده بردوا مسافة بيني من بركي سري اقاتلاي لقال ديواركي كي تباشي قبله ممر شاتي وكواتا بو تحديدي افرم بو تحديدي سترية بو دياري كردون السنور دانان بو ايكا سترية لشو يعبتو بخارج رحمه الله ناوتي هم بو او ديوا كي اعتصام في غنبري خواب كين لشوازي داناني سترية هم بو دياري كردني اوش شويني سترية بيغنبري خو علي صلى الله عليه وسلم لكاتي خويدا لمسافة شمب وديواركي مزقوتكي والله أعلم. باشا فرمودة شكاية هدتو بجمار حود 1335 فرمي حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. لم فالمداك أبو هريرة جيرة رزاق وعلي بيت بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام فرميت ما بين بيتي ومنبري
مسافه بيني مالكي منو يعني مسافه تا من بركي بيا غنبري خو عليه الصلاه والسلام هم برياتش كي هاتوا ما بين قبري ومن بني بلام صحيح والله اعلم يعني صحيحتين لفظ بين شكا بيا غنبري خو كات وفاتين كدو تا تحديد مثلا يمكن تفرمون اصل واه ما بين شكا بتاكي خو قبرك شير مالكيتي يعني ادواي كوفاتي كدو شوني ناشنكي هر مالكيتي كمالي دايك من عايشه برزاي خو عليه بيت پیغمبر خو علی صلوات و سلام فرمی ما بین بیتی و من بری روضه من رياض الجن روضه شي عاده بشوينك دلجير بيت كانيا او باخو بيستانو اما بيوت روضيك رياضيك مثلا روضيك رياض جمع يعني باخك الا باخ كاني بهشت يعني شي باخك الا باخ كاني بهشت دو شرحي هي للعلماء يشانوي أم مسافة تنها ذكر عبادتي الله سبحانه وتعالى يعني إنسان لم مسافة باشتين اشتكى بردوام خليش يادي خواب بشكا عادة بهشت غرسي بهشت بريتين لأذكار يعني إبراهيم عليه السلام كبيغمبري خواب أبينيد فرميد بأمتك وبله كأن الجنة طيبة جن بهشت أون دبلزة بتامة أون دخوشة انجا عرزكشي زور ببيتا غرسكشي تشي غرسكي أم أذكار أنا يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أمانة غير سكيت إنسان شن ده وسكار نبكات معناه بردوام نشونو ما أكاد أو باخو بيستاني كلا بهشت هايتي تشجيع أبوي كأهل ردا إنسان لما مسافة خليك يادي الله سبحانه وتعالى زور بيتشك أم مسافة تنها مسافة ذكرى لما بركي بيغمبر صلى الله عليه وسلم تاوكو أم بيشتي شكنية يعني تنها إي أذكاري الله سبحانه وتعالى أما ديوي باشن وهروها ومنبري على حوضي شويني من بركة منيش لسال حوزة كما شويني من بركة منيش لسال حوزة كما أم بشاشيان أفرمون معناه وايك أقول وكو حقيقة باسي بكين فعلا مرئيني إجناب بهشت آراسي بهشت أو شويني كحوزة كي شو لسال شويني من بركة بيغنبري خواسم آراسي من بركة بيغنبري خواه وهروها أو من برش كبيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام لسال حوز يعني كخلشي بو بانغا كاتبو خواردنوا لسال حوزة كده عند رها ركوم من برا ويا كلام زقوت كياتي يوك شو اللي دو ديوة دو بشا أوني عليهم شن بعد إيشي هي صار نالش اشتكى بيوتة بعد سابع ويا اشتى شو عالم علمي مثلا قصدي فيزيائي بقدر حو كوني كوكوم كونه هي وكل شون بلا هذي كشيء عن جوازة أو شخصي كليرة هي مثلا من اللي يراهم لحوش وين يكش منهم بلام بهر شنو همان شخص بلام همان كزنيم لو شتيش كم له لان باب بابتش علمي بعزك ليه إيش بمني بيوتة بعدي جواز لحياته فرمن لو موكو بعد ويا كبي أنا بقول على صوت ما فرمن حوزة كشم على رياء لا لا لم جي جاية وهر وها يعني حوزة كم للروج القيامة من بركة لسه حوزة كي بهدو ديوي واش كريد اش فرمون ما بين بيتي ومن بري روضة من رياض الجنة فعلا اعم مسافة لحقيقة دا بشي شي بهشت اوه فرمون هلا جيريتو انيو اخرتو جيغي خوي هلو كوشون بردكا مثلا فرمون برد رشاك اللي بهشتو هاتوا سبي بوا دو اي رج بوا لكاتي خوش هام نسان بردكا جالشكا جيغيتو بوشويني خوي يعني ارواتو بو جيغي خوي بامان شو فرمون ام قطعية جام حقيقة اما بشيك اللي بهشت المسافة بيني مالي بيغم بريخو عليه الصلاة والسلام تاوكو من بركي كتعيك لبهاشتو دعي لبهاشتو لشويني خويدا دا عندياتو عنو لجيغيكا دا عندياتو من بركي بيغم بريخو عليه كيوتا سحوزك يعني او حوزيكا بيوتي حوزيكا وصيرو خلقية سنبولاي اما بو هم بو إشارة دانا بو ايك إنسان لو شويني عبادتي الله سبحانه وتعالى زور بكاد باشا نشبو دياري كردني مكانتو قوريو حرمتي هم من بركي بيغم بريخو عليه الصلاة والسلام هم مسافيو أو بابلين رياروي كلابيني من بركو لبيني مالكي بيغنبري خواهي عليه الصلاة والسلام فرمونيج ما لحوى زهر وسياسد وسيوشاج فرمي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل فأرسلت التي ضمرت منها وأمدها إلى الحفياء إلى ثنية الوداع والتي لم تضمر مدها ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق وإن عبد الله كان فيما سبق سيري كان فرمودي معناه كي شيء أفرمي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام بيجبركي بولا خانة أكردك ضمرت والله خيك بخيو أكيت علفو دالف بابن خوار دنوشتي زوري أذيتي أما أردو دا قلوبت
حيوانێکیش کە زۆر زۆر قەڵەو بوو، ئیتر گۆشتی زۆری دەرکرد و ئەمانە بە کەڵکی جیهاد و بۆ دوور ڕۆشتن و بۆ شتانە ناچکە قورسە بێت. دێت چی لێ ئەکرا؟ دەمر چییە؟ چیان لێ کردیان هێنا مەسەرن کە ئایانبینی حیوانەکە تەواو قەڵەو بووە بەکەڕشیەوە نەماوە سەفەری جیهاد و سەرسەری پێکێ بێ زەعیف کرێتەوانێ ڕێژیمیان پێکرد. ڕێژیمەکەی شۆن پێەکەن کەم کەمە بەرەبرە خواردنیان لێکەمە کردەوە. دوای ئایا بردە شوێنێکی زۆر گەرمەوانێ و داشیانە پۆشی، ئیتر عراق زۆرکردنەوە و چی وچی ئەمانە وردە وردە خواردنیشی کەمیانەدایە وردە وردە جسمی ئەعتیادیە بوانێ بۆی حازر بێتەوە. جا ئەفەرمێت هەموو ئەو حەیوانانەی کە ئاوا حازر کرابوون و تەرتیب کراونەوە کە ئەفەرمێت دوو میرات لەگەڵ ئەوانە شەکەنە کرابوون، پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵام بەردەوام سیباقی پێکردن، یعنی بۆی کە حازر بن چکە قەزەی با بڵین تهەیی ئەو یاعددادکردن بۆ بەرەنگار بوونەوە و دوژمن و ئەمانە چ بە چەکدارەکان و بە مجاهیدەکان کراوە لە سەدەی ڕەسوول عەلەیهی سەڵام ئەو پیاد ئەو حەیوانە نشکە چۆ سەفەری دووریان کردووە بە وڵات ڕۆشتن، یعنی بەشێکی زۆری جیهادەکە بە وڵا کراوە. حتا بەشی ئەو کەسەی کە لە ناو سەهمی غەنائیمی جیهادا وڵاخەکە سەهمی بەقەت بەشەر هەبووەن، هەر وڵاخەکە چکۆ کەسی کە وڵاخی پێ سەهمی زیاتر کە چکە وڵاخەکە سەهمی بەرەکرێت. حتا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم وصفەکە دەفەرمێت والخيل معقودة في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، يعني بلاخو أسكو أمانة الله سبحانه وتعالى لن يتشواني ده خير قريدا وهذا روج قيامة، يعني خير تنها بركة خير يعني يدا بوي پیغمبر عليه الصلاة والسلام اهتمامك زوري في داو. حتى مثلا ككاتك خلق صحابك ده فرمي أزال الناس الخيلة، يعني ورد ورد وازيا والله كان هنا وحاضر كان بوجاد ورد ورد معناه يعني هر عارف يعني قلوب أنا خطازة لا جهاد لا قتال قد وضعت الحرب أوزارها تعزز نشر ما ونا هجمة يتبقى إذناك حيوان أولا بكي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام أم حيوانان هنا أو إيكا أهو زعيف كرابو نواني مسابقي فيها كرن لقل أوانا شي كس زعيف نكرابو بلام موقعي سباق ورا كردنا كان كهينان وإبن الرياضة فيها كردنا كان ينجاواز بو أواني كوان لكرابو زعيف بو نواني لا حفيا أو لا يوتا ثانية الوداع. ثانية الوداع وني أظن طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. ثنيات وداع أو درشاني مدينة بون كأجري شكل مدينة بروش تاعي درواني أجر مثلا توم يوانا كذهب إلى مدينة خو حافزة اللي بكيت تا أبي الروشي تلي خو حافزة اللي أكرت وني أنا ثنيات الوداع حتى واني كارنا أو أو أو سرودة مثلا ضعيفة فرم خو دخول الرسول صلى الله عليه وسلم ثنيات الوداع ونبو حقا غير ثنيات الوداع أبو كاتو تناواني. أما سافيك ثنيات الوداع تا أو شو أنا تقريبا 8 كيلومتر ان يعني مسافه بقدر اوندا 8 كيلومتر لبانتاي او 8 كيلومتر دا پیغمبري خو علي صلوات والسلام پیش بركيو سباخي بو ولا خانا كر بردوام اماده اكرم بو كاتي برنگار بونو بلام اواني كان ك ضعيف نينو قلون افرميد مدي اوان والتي لم تضمر مدها ثانيه الوداع الى مسجد بني زريق مسافه ما بيال دا فرميد هل ثانيه الوداع تا او كشوين كيو ترامز غوتي بني زريق أو هي كاميان حفيا لغربي أحد بوا شاخي أحد بوا لروش آوي شاخي أحد بوا أما يتري أنا فرميد لثانية الوداع وتاوك ومزقوتي بني زورك ومزقوتي كسر بخوان أنا بو مسافة كي يكشيلو متر بوا مسافة بحساباتي أستا مسافة كي يكشيلو متر بوا يا غمبري خو علي صلوات السلام والله كاني هرهموي بردوام ويكا أما ذكرى ون بو روبا روبو نو بو جهاد لبيا بردوام تدريبي بيا كردون وحازري كردون أفرميد وإن عبد الله كان في من سابق يعني شكله واني كسباق كان يكر عبد الله برزاي وخايل يبيت ك سباقي بأسبك كردو طبعا دي على هم باسي سنة رسول ما بوك عليه الصلاة والسلام لما ولا كردني لقال ولا أخو خو أما ذكرت مترتيب دائما بو جهاد فبشك لا وابسبون ب سنة في غمار خو عليه الصلاة والسلام هم مواقع كان إيش ما بيرد كموقعي سوار شاشي وأسب أسبينو رمبازي ولا أخبازي لسنة في غمار خو عليه الصلاة والسلام موقع كيل الشاوة طبعا خد يارا موقع عن إساهوي نو أما هيتشي نما ونتواني وكو خوي يوم يقوراو باشا نشد سفر مديج مار حود زارو سياسد وسي حود فرمي حدثنا قتيبة عن ليث عن نافع عن ابن عمر باشا حائش تيا وتمن حال بخارية بمعنى تحويل ديوانية يعني هو سندك بسندش كي هنا كما فرمي حدثنا قتيبة لم يعني فرمي حدثنا إسحاق أخبرنا عيسى وابن إدريس وابن أبي غنية عن أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما طبعا يدوهم يعني سندكي مطول ترود ريشترا فرميد قال سمعت عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم
أما أو فرمودي دعائي وجه فرمي حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني السائب بن يزيد أنه سمع عثمان بن عفان خطيبا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم بدليل معناه وشي فرمي هم عمر يكون الخطاب وهم عثمان يكون عفان وخلفاء دائما كوتالا دعوتو شو انتو سلم بركي بيغمبر يكون عليه الصلاة والسلام يعني تنانت شو يعني منبر شان تايبت نبو منبر يما فلان خليفة ومنا هل أو منبر بيغمبر يكون عليه الصلاة والسلام خلفاء مسلمان بدري جاي تاريخ هل بدوي بيغمبر يكون على سلم بركي بيغمبر يكون عليه الصلاة والسلام شكا اقتداء تأسي مكاني شان كدو تأسيب شويني بيغمبر إخواش عليه الصلاة والسلام نكتن هابا آكارو روشتو شي حتى أو شويني كبيغمبر إخواتي تايدا لشوية أوتار دالي وياوتار دين لشوية تدريب أولاغا كالي تدريب أولاغا كين لشوية نواجكا دالي ويا نواجكين لشوية هل يشك لما نوعك بولا تأسيب بيغمبر إخواتي جزء إكالا يعتصام أخي فالمدشان بودرسي أمشو فالمدج ما رحو دزارو سيصد السيونوية فرمان حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام بن حسان أن هشام بن عروة تحدثه عن أبيه أن عائشة قالت كان يوضع لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المركن فنشرع فيه جميعا لا ثاني في غمار إخوان مبازكا كما هو تواني فرمد أو مركن تقريبا مركاني كما في غمار مركانا وكو تشتغوايا وكو اشتغوايا فرمد أمان بودانا بوين بو أو استهموا من آليو أو من أخوار دواني لو ينوى قشتي شتيا داندرا وبزانو بدس يعني قافي شتيا داندرا ولو مركاني او داندرا بجمع همي ليوا او ما نخواردون طبعا فرمودي تكملي شي هيك عايشي ديك ما دار فرمود جاي ليك تشتا كدا عند شو لغم بيغم بيغم بيغم بو وصل در كردنو بو شي امانة بيكو امانة ما نكر لو اثر انش كما هو تواني فرمود او مركانة او مركاني او تشتا او بابلين بابتا كدا عند رابو او اي بيغم بيغم بيغم بيغم بيغم بيغم بيغم بيغم همو ماليوه بيكو جسماتي اكردو او مالي اخوار دوان طبعا ديار اثاري پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام دعاي خوي بشي في زوريان ماو نتو تا زمن يكو لدعاي زمن اكو ورده ورده هندي شان فوتاون هندي شان مثلا عادة الخوي هرشتاك نامن يدبو نمونه بلام او اكتا او كاتما بيتواني لو مركاني ايما اما اخوار دوان ابو ديار القلقيش استوان هل لو شوني كبيغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام ايو الاخوار نتو نفسي شويني شاء او بخونوني كصحابة جمان اشتيان كردوني اسائية صحابها بو قراب وشويني دمي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام مثلا كتالي بخواته يعني أقرتش مثلا بيغمبر إخوة قراب وشويني دمي خلشي كخوار دوتيو يعني وانيا يعني خودي خوي بو محبتي خيزانة كاني أو خيزاني لشوية خوار دوتيو فرمت بينا لشوية دم ناوكيو آلي خو متاوكو محبتو خوشو يسي زياب كان أصحابي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام لشوية دمي ناوي بشتيكوان حزي أكلون جوب كونوان أما تأسيه بهموش لكي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام ك إنسان وها والله بيغمبر إخوة كردو أنا احتفاءكم ليلة إن شاء الله وباقي أو فرمودانيكي لم بابي أو أشينا سر بابكاني كالي قنين بودر سيداها تودا وكان بالفضل الزقال براحة كوي رحمان بيبكاتو ما كانت شوين كوي راسقني رسول عليه الصلاة والسلام لقناها كان موقوش بيد أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اما هاتون او عزيك بين معنى لبين معنى لاي ببين او سارديه لبين معنى لاي ببين خونا هاتون زياتر يكتر عادس كين خونا هاتون زياتر دل يكتر بين دار بكين خونا هاتون يكتر دور كبينوا هاتين يكتر نزي ببينوا او بربستي كلاني ومان دا هيا او تنقشني كلبين معنى دا هيا او تصرف نازل ناركي كلبين معنى دا هيا ابي لاي بين ابي بدانشني شي زوان بقصي زوان بيكين زبوي في غنبري عزيز بن محمد عليه الصلاة والسلام أفرمي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت الله أكبر زانا أفرمو دشيرني في غنبري عليه الصلاة والسلام أو إيماني بخوا وبروج خيامتي فليقل خيرا بقصي خير بك تنها قصي خير بك أو ليصمت ما بيدن بي ديكوات أتو كده ويدا تريد دانشي مشكليك حلكي لقر خيزانات يعني خشي برزم دوي مشكليك حلكي لقر مردكات نكي قصي بلندار كرو قصي ناخوش وقصي كسنور بزينة أنقصانا بكي لمزيسة كده ياخو لبين خوتو بياوة كده لبين خوتو خيزانة كده شكو براسي أم قصرقانا لبيل ناكرين ولميجا قوتوش يعني زي خنزران تيمار أبيه بلام زيق سينا خوش قد تيمار نابي سبحان الله براستي وايا همومان اقصر رقونا خوشاني كبه من قتراوا دزاين زربا زربا بيرمان ديتوا دزاين زربا زربا لغا كسيك چان سال بي
1: بيسراني خوشويست استاكاتي بانجي عصرا بكاتي هوليرو دورو بريك

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خوشكاني باريس براني أزيز روجواناني خوشفيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنون بن خواهي قورا طاعت وعبادتي أمروشي لهم لا أقوار قرتبيو لقائمة وليستي أزاد بوان لا أقري جهنم أمشو إمشتو ماركا أم كورو مجلسة من بغير لو كورو مجلساني كبرياكا لملائكي رحمتي خوي وبغير لو كورو مجلساني كناوي دانشتوكاني لأسمانا كان خوينيتوا تخواهي ببزي مهربان خوازياري لمجلسة نتين دروا إلا لقناهي أملاك من خوجب إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. برزا لزنزيل باسكان من لدوائي نجاكاني تراويح درباري قناحة قوركان بردوامين ام شویش لخزمتانا باسی که گیتر لگناح گورکان اکین که اویش غش و فعل و ساخت کردنا امیدکم که انشاءالله جگه رزامنی خواه گوره بباسکمان و جنابشتان لی سودمند و بهرمند بند. برزان غش و فعل و ساخت کردن پیچوانه اخلاق و دین امتی محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبری خوشویش و گوره ایما بواهات که خلقی روب کات خوا و خوا به خلقی بناسینه دزل قلبرینو ساخته کردنو فعل لیکتری حال گرن. پیغمبر من صلی الله علیه و سلم روشه کن به بازار شهر مدینه روی پیوه که کاسبی بینی هنده خواردنو خورا کشتی دانابو دستی کرد به جیر یا بینی جیر وی تر و سر وی وشکه. فرمي بيغمى صلى الله عليه وسلم ما هذا يا صاحب الطعام. فرمي أمتشي وبوايا سيارة ويترى وعلي قني وخراب وسر وشيها مجوانا. بيغمى كأميوت بيغمى صلى الله عليه وسلم كابرا جواب داوتي يا رسول الله أصابتها السماء وتي أما باراني لباري كباراني لباري بويكا أوهاي. اویش و تی ای بو چی خرابه که ای گنی و ناشیرینه که نخیط سره و بو اوی مشتریکان بیبینن من غشه لیس منی. لروایتی که ترا فرمه من غشنا لیس منا اوی غشکا اوی فیلکا ساخته و قلبرینی خلقکا چاوی خلق ببسته لبرامر کالاکانیا اوی لمنیه. ان پی اوی اهل مدینه خلقي وأهلي نيجو جمعة وجماعته وكو إيمة بلا ما دم فيل لخلقك ساخت لخلقك تشاو بس لخلقك لكرين وفروشنك يا سيري أمبر يارا قرسي في أغمى صلى الله عليه وسلم لفرمي ليس مني لمنية واتأو كسيك وساخته وفيل لخلقك نابي بتماي أو بأمتي في أغمى صلى الله عليه وسلم شنك أمتي بيغمر أبي خلقي صادق ودسباك وأمين بن هشتك فعل وساخته وقلبرين بي ليدور كونه ببران بركان يعني رحمة بن نك زحمة وقلبر بن باريان بشتي ساخته وشتي تزويره شتي عادي وشتي خراب ليبكيشنوا أما مخالفي أخلاق وآداب أمتي بيغمر صلى الله عليه وسلم. خوش ويستان دلنيابن هچی بلا و مصیبت بسر انسانا لمسر ارزای به هوی گناه کانی وید. یکی اگلو گناهانی که جیانی کمالگا و مستمع تیگدا که خیزانکان اشوینه که امن و آسایش و آرامی ناهله که ابیت هوی نحوانه و نحسانه وی مستمع و کمالگا بریتیه لغش و فعل و ساخته. جایی تر اگر خلقه که بیکن یاد صلاح دارو کار و دستکانی ساخته و فعل ملت که امکن همو امانه اسباب تیبشونی جیانه زربونی نخوشیه شیوانی خیزانه کانه دان مزراویه نمانی امن و آسایشه لکوملگا و مجتمعه غش یکی که لبلاهر گورکانی کوملگا و مجتمع ملتی که لسر لناو برده و خواه سبحانه و تعالی که ساخت کار بونو فیلیان لیکتری کرو قولیان لیکتری نیان بریو پاریان لیکتری که شاوتو بساخته و فیل خواهی گوره او آسمانی بسر ناردون و ارزی لی هل گراو نتوا لنایو بردن که قوم شعیب بوا بویا که ساخته و فیال کردن بلای بو مجتمع و کوملگا کوملگا تیک ادا شیرازه خیزان تیک ادا ابیت های حرام خوری هر ملت غشی کر حرام باتو بو منالکان
هر کس به غشی کرد حرام داده در خواردی منال کانی در بعد در خواردی خزان و اولاد کانی منال و اولادی و خزانه کیش به حرام پرورده به همه حرام زاده به هیچ استفاده ای نکی مجتمعی که نقبت درسی خلقی ساخته و قلبر بر همه اینه لبر او ساخته کردن و فعل و حرام خوری کاری که زور ناشیرین و عیبه با امتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر کسی حرامی در خواردی منالکانی داره بفعل خلق کردن قلبرینی خلق گورترین خیانت لمنالکانی اکا چون که قوتی اوان لدستی اوایا خواهوی کرو با وسیلی قوت و خواردن و خوراک و رزقی منالکانی نبه به حرام پیان پیاکا خواهی گوره سبحانه و تعالی لقرآنی پیروزا دفرمه بو کسانی که لپیوانه لکشانه لترازویانه لکرین و فروشنی و بیعیانه فیل لخلقکانه فرمه ویلو للمطففین ویلو سزای سختی خواه و رسوائی بو اوانه کوا فیل کر و ساختکارن لکاتی کرین و فروشتن و پیوانه و کشانه کانه اذا اکتالو علی الناس یستوفون الذین اذا اکتالو علی الناس یستوفون اوانی که هر کاتی شتیان لخلق ورگر تواور یگرن غرامه کم ورناگرن کبو خیان یکیشت کاتی کبو خوی اکره تواو حقی خوی ورگره جاری واحی صلاویشی اداتو زیاییشی اکا بلام و اذا کالوهم او وزنوهم یا اگر پیوانه یا کشانی بو یکی کیتر کرشتی کی دایوه یکی کیتر یخسیرون کم ادن زرر ادن لبران برکا خوی اوتومبیل گکره او پر جودی خوی صرفکه هموی جوان سیرکه برای کوپیکی ایکره عیبکانی علی بکابره ترائی که پیهویتو علی و عیبه برای تری لیشکینه بلام کاتی که ایفروش به ایکی کتر ببی عیب و ببی غش ایده بکسته که کرد اما تطفیف عین ترازو کشانه کوایه کره که اهلی جماعتی خوی مانی سمالی لیر نماوه تاکسی پیبو روش منی بر بوشوین یک بوتم او کوا تاکسی کل چی لها گوری و تاویتی یارا لاما مسا فروش دومو اکی کتری کریبو دوائی او روش اکا بولا موتی ما مسا شتی کی سیر و تم فرمو و تی کس یک تلفونی بو کردم بو اوی بسم او تاکسی او انتم بیلی که فروش مو بوی تحویل کم میجوتم بسر چاو معید یک ماندانا و تی لتلفون اکا پیوتم تی باشه او قمره تو لا تو چون اوها ماوته و تا استه و او نکم روی و 35,000 کیلومتر روی و او تم بو او تی والا زور جوانش شده تو او تم والایی لای من 175,000 کیلومتر روی و او تی والایی لسر این یک دان نابو رمپایک اوها بلاری و 30,000 کیلومتر روی و او تم محلوکه که کریوم او تطفيفا تو كاتك لخلق يكري علي او نك كيلومتر روي وابي بونبي او اي خرافه او اي ماكينه كي واي اما بلام كاتك يفروشي وخلق كيلومتر كي تسكاري اما يك يك لو اشتاني كامرو لم كوم الغا مجتمعي اما يزور زبنه ترازو كشانا برادر كابولا متي ما مستم من شريك يك يكم والله ريشي شي سبيه تمني هيا بخواهی گوره من اوام هنه ولی علوالن بیه به هزار دیناوی یا به 2,000 واللهی هیچ جاره کیلو یک تواو ناده بکرز یا 750 گرامه یا 800 گرامه شریکه که خویه یکا که گیان خویه ملبر خاطری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ام هم و غشو فیلا کن خواهی گوره غضب مانه ناگره والله لبر اوام ساخته و غش کردن و فیل کردن بلایی که گوره یا يعني خير وبركات نايل لك وملقال له مجتمعا شعيب سلامي خايل سلبي بقوم كيو اوفوا المكيال والميزان ايوك يا شانو بيانه تنبا تواوب تواوب ريكوبيغو اوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم شتي خلق كم مكانه ولا تعثوا في الارض مفسدين او فساده او قندليه كخلق ساختكار وفي الباز به جا دائما يجمع عادله ابراياني برز بزان حركات له ولاتك ده صلاه داركاني في الباز وساختكار وقول بربون ملتك شانوا ملتك شانوا چونك لي برسينيو لي بيتينيواني لي بيتينيواني لزلازل زمان الرجيمه يبكس ربع دينارك
زیایی لیک یک بسندای هشده من سجنی کرد شایی جرد بلام امر با با اشکرا امهم و ساخته و قول برینه اکره ساعتی آود اینه خیره اشکی ببینی تو هواکش رو بخوینه تو مالی واهی لیک منگا پینج ملیون دینار آیی بوی تو خب بحرکشی صرف کرده اونگه ناکا یعنی به هزارها هزارها جور لفعل و ساخته و قول برینه یا کلمی لتفقیر و هشارک لخلق کرده بوی که مجتمع و کملگامان برو خطره که گوره الله خواهی گوره ملتی که لسر ام غشوفی الله امرو خلق حسابی بوناکا خانو دروسکا خانو دروسکا مواد وشتکانی وای صالک دوای و اتقی سقفکی اروخه دا اچه والله هر کسی بینای کر مقاول بو او بینایا اگر وانی کا وکم نالکانی خوی لجریاتی سوان بخواه غشرکا فی البازه گناه باره تاوان باره اوشی دسی اکویل ویا حرامه اگر وکو اوی بوم بوم نالکانی خوی لجریا بجی اگر وانی کا یعنی فیل ساختی واهایا کر همو عالمی گرتو تو والله کر اکی اهلی مزگو تی ماما سا وستا اک ما بو پیا افرت یکا تلفونی کرو تی سلاجه کمان اجناکم تی سوین با گوری خوا بره تقتقی کل دو هفته هزار دیناری لیسن چی سوتا بو او پلاکی که ادری لکارا باکا گلوپکی ناوی سوتا بو فیزکا سوتا بو في زكاة بينام دو صوبا زهزاري طبع يعني أم ساخت كاريا كيسي جنابتان هريكا سطهان منيواتان لا بعل أسف يعني كيما هموما ملتك مسلماني أهل دين ساختو فيال وقول برين ساختة شتي وزربوا حاشا للربارستان براستي مجتمعكم ألقا همي قرتوتو هوا هايلس فيالنكم فیل نکم بوم نفروشی راستکا جا قصه که گیرنو بناوی که کحمه شیخو من هیچ قناعاتم نیه او ریگه باشتی وابا بس بیستو ما لپیشن الان مجموعه خلق هاتون لشوینانی ترو بو امشاره همو یان دوشاویان پی بود دوشاوکانن اویان تی کردو فروشتویانه پیاوی کان صالح و دیندار بو اوی تی نکروا بوی نفروش راو اوی شو تخزمتی که کحمش دی قربان بخواه من کالاکم با ساق نابیتا و دوشاوکم لبرا و فیالی لیناکم اللہ اوی شو تیرولا توجو کوام که قد راز نیا که کحمش هرگیز ریگا با شتی واغش و ساخته و فیالو حرام نادا بز والله جاری واهیا کابرا شتا چاکا که ایتی شتا باشا که ایتی لبرا و سوینی دروی بو ناخوا لبرا و ناحقی بو ناله برای بمنی اچلا ساخته کاره که بفیال و بس ساخته قولی ابرش تخراب کیاتی او باشتر زان لبر او خوای گورن ملت کی لنا او بدو ولا سچی بس تطفیف الا یظن سیر کان برزان او کسانی فی الله کان شکتان ل ایمان یانا به بروجی دوای که خوا فرمی ل قران یعنی اگر کس برای با قیامت به دلی ی قولی خلق بره اخر سبحان الله دینی ای وجدان یعنی مثلا پیاوی کی بتمن سه منجارک حکومتی که ظالم موچه یکی تو سه هزاریت دست که بگیرفن یا دستی الارزه دو هزار دینار درینه با تو شتیک لیکره ها پسی هزار دیناریان بنا حق و بغش لیورگری حق نبه چون وجدان لگویه اما جاره هر دین کوا ای دینی تو لمالی خلق نگیره توا چه دینی اکن اخه چه دینی اکن الا يظنها خافر ما او خشخاش في البازانا او ساختكار وقول برانا كاسن لو لاتان لقلوبكم بو بينا بو دلوسك بس كم بكوي قينا كابا لبريس او نسعات كم ترزور كم ترزو بسوتيا قرن او يا هالواصل او دوائم الكروش مقايا كده تقيوه كاسن لو لاتان شتي قنده وخرابينا اياتا درخوار دي ملتك اي خوي كأتي حبي أكسبار درماني أكسبار يعني دنياك أو أن دبيز به آدم يوقع عقوبة بهن رابه سر أنجامي مردن به دينار هنا إلى قبرك تخوى أنفيل وقلبرين وساختك على العالم بوشي خوافل ما أواني كأوافيل بازن
كقلبرن كغشاكن ألا يظنوا يعني نازن جمان نابن يقين يعني ظن الرجال بمعنى يقينا بالرواية نيكتي أنهم مبعوثون ليوم عظيم باش بالرواية نية الرجكي جورا زينو يعني كما وخافر من يوم يقوم الناس لرب العالمين يعني ويكفيرك شكل بروابوني بقيامته بإيمانها ببرزة ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين خوش اسمان صلى الله عليه وسلم لفرموديك روشي كان دانشتبو بينج بلاي باسكربو صحابة كان فرموي بينج بلا بينج مصيبة زور قورها يا أعوذ بالله أن تدركهن فنا أقرم بخوا داوا كانم أمتكم توشي أم بينج بلا ومصيبتنا يكي كان أم بابتي إيمه يكي لو بينجا أفرمي ولم ينقص الميكيال والميزان هر كاتيك غشيان كر پیوانو كشانكان ناطواو نادرزبو خواي قوله سي عقوبه يعني ملتي غشاشو في الباس ساختكارو قولبر لبيع معامله كان يانا خوا امسي عقوبه يانا هذا يكم اخذوا بالسنين دوام وشدة المؤونة سهم يعني وجور السلطان خوا امسي عقوبه يانا هذا يا كمين يعني توشي قراني يا بني برزان يا مقراني من بسرها خواي قرف فريحي داينه وخلقني يزاني تارت شي لك أخوارني شي لك من صالي دو هزار ودوانزا وسيانزا استيج وتارم هيا شن وتاركم هيا باسي شكرانا بجيريم كردو أو كاتات باسم أكر أمو خلقينا زور همو ما مسيان جنابشتان أو إيكا توزي بيري يكردوا تنعب وتارم هي باسم كردوا كاستش جو يعني يقرم باسم كردوا لو تار ابو خلق كام بارزوريا ام موچا زوريا ام خواردن زورا ام هم اسراحت اواني لاوروبا بنها هاتنا وبو ايرا كنجاكا كش يعني ايرا خوشتر بو دروي كسابات و ايشو وارداتو امو اما امتحاني خوايا شكرانا بجير بن مي كانتنا كي خول مين بقعدة مين بعارق مين بإسراف مكان خوارق إلى مسرفة كان إن الله لا يحب المسرف إخوائك رقي ليك يكبير دوام يدا فرستي أدا قرقي ناقري لي ناقري توا ها إسراف مكان شكرانا بجيري خوابن لحرامي خوايا بكاري مين لحلالة بكاري بين كاكا أما امتحانا أجر إسراف كين لحرامة بكاري بين شكرانا بجيرنا بني خوالي ما ناقري توا والله وإلي هات خرق بشوار ما يجمو شيء ورنا وأنا بو دعاي ربع مو شيء ورنا دعاي نيو مو شيء هذا بخواي جوره ناس فاسي في نزانين أو ناشكر يعني كأمانك هي في نزانين بو بو يا كأخوا في غنى صلاة فرميتي خواي جوره سبحانه وتعالى أجر غش كانوا في الباز بن بخوا خواتو شي جراني تانكا شنير إمكانيات إشتانه به دعاي فرمي وشدة المؤونة يعني وكوالا ناني روجانتان بزحمت بو پیاوه كره بلاي زور گوره قومه ابران خوش كاني عزيز ايمان داركان بخواز اواني كتاجري گوره گورن قسان لگلا كاين الله ما مصاحب اجنما كاسبين ما روح ينتو او دوكان عرب بسيطه او عرب ان شاء الله هيچ مو پیانه به باشه خو خلق زيای کرو لوكات خو زيای تري نكرو مفروض معامله ايشو هين زياتر به كاكي جان غشو فيل ببركتي واي كردوا كخلق ناني روجاني خوي بس احمد وفيا اما عقوبه خوايا بوتي عقوبه خوايا زلام يدسين كربه بغشو فيل وساخته لقد دوكانار الريك كزيب ولا البر شتي سارك اللي بينا و دوكانك او تشاكا لي وي هنا لي ركري تشاك نكي لي سنه لويش بسنا نيويتريشي اخريتا سر بو جنابي ام كتساعدتم بالك في شعكا او قولي مشتريك يا بري شتا لا فيزيشك رزمة يا بوزوريان لسر او ام كابدا اي نيري بولاي ام وبولاي او لبر او لباري فحصك او لخوين واشتي عوسو انا لك الشريكة انا لبو الصيدة لك لبر او لبارك الشريكة بخوا ام قصي بياوكي تاجري دردا ودرمانا وتي والله العظيم ما مستع وتي كسك تا
تاجرك باي 20 دفتر دولار نوعك فيتاميني هبو ريكو لقل مجموعه بزيشكا كهر نخوشي هاد بريكي بو بنوسن فيتامين هر باشا والله بس 4 دفتر دولار بويان صاف كردو ابراهيم اخويا نوارا كان مان ملا كان مان غشو فيالكن دكتورا كان مان فيالكن مهندسا كان مان ساختبكن ديو محاميا كان مان قول ببرن او دو برادري ليا اشي ارزو خانوا كان الين خلقي زور هيا كارزي هيا داينا وشن صاله مجموعه محامي هاتون وكالتي ساخته وتزوير ياكلو ارزاني خلقي فروشوا يسيو بو بكيشا كابرا لخارج داني سير زكاه فروشوا كسي وارزي تجاري هيا انا لو سجاده بشل دفتا دولار ب وكالتي ساخته محامي حاكم غشكا رئيس سروك غشكا مسؤول دا صلاة دار غشكا يتري أما كيما ما ود أسباكو أمين خاب ما بعرف كيما وأمين به أجر نجر يعني أبو لا يقصي أم بيغمر صلى الله عليه وسلم نجبتيه كي جورت وش مامو بويا فرمي هركات غش زور بو ناني اشتان بزحمة بود بود سكر ناني رجعنا مصرفي رجعنا تخوانيا أنجا سهمي أنا فرمي أجر غش زور بو عقوبة سهم وجور السلطان وشدة المؤونة وجور السلطان يعني توشي شي أبن دا صلاة دار ومسؤول بكيف إخوان أتاو تنسينه ظلم تان لياك يا باشا أقم ملة خوي تشاق به مسؤولة كان شي تشاق نابن يا من بروان وقصي بيغمر نيا بيغمر أفرمي خوة تانشون من بدن سكانش تان وابن كما تكونوا يولى عليكم يا خلقي بساختة إيش كان بروان تندر بساخته ورقريو لقل أمو أوا كلكتيا كلكاو مكتبو شوانا قشتيا كان بساخته وفيل دروس كان وشتي وايبوب كان كباش فتره بروخيو كزنا بليان فيسيتو مهندسي كي ساخته كار بي إمزايكا ومسؤولي كي ساخته شي لو لاو إشاكي بوم تمشيكا اي ولا چون كاو لا ببرا برزتو چون ظلم ناكري لخلا همو أمانا أمانة ظلما همو أمانة غشو فعلا بوتهوي أوكا دا صلاة داركان يبزيان نيتو بملته ظلمنا حقيان برامركن إتر أقر ملتي غشاشو فعل بعضي همو يوابه بلام أقر ملتي باق به دسباق به أمين به نيو ظلمنا حقي لي يكتريب كان يو غش دبراكي بكا دا صلاة دارج ناتو أنا ظلم لي بكا ناتو أنا غشي لي بكا ناتو أنا فعل لي بكا لبرع وبرزان أو أي غشي كلا أمتي بيغمر دورا صلى الله عليه وسلم غش مصيبة بلايك جورا أبيته هوي تيك شوني شيرازي خزان ومجتمعكم الله أم بابته بابته كيزور جرينجو شنشته كيزور جرينجيتري معه بإذن خاص بيشو لا دعاء درسك لا تراوي دعاء نشي تراوي إن شاء الله عستانكم خاي جوراها ملا محفوظ كمان فارزيل والله مصيبة ونخوشي نخوشي خاي جورا بغشي في الباز وساختي كان من لقلنا كا فباراني رحمة وان بباراني بجناه وتوانا كاني خو ما نعمة كاني خو ما لنجري توا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمننا رشدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين. أما دو بابي ماوى بابي كان باسي آدابي أو قرآن خوينانا أكالو كاتياك قرآن خوينن آداب كاني چيا بابي كوتايش باسي دنخوشية أوي كغرنجة إثر دوائي كوتاباب أميك أفرمي باب آداب القراء حين تلاوتهم القرآن أو قارئاني كاتك قرآن أخوين أبيت شون بن لكاتي خوندني قرآن كيا شون دانشن شون هلسو كوتكن مما لا ينبغي لهم جهله. أما كومل آدابي كومل شتهايك بازكا كناكري قارئ لي بآقابي وني زاني زانين يان بيوستا بويا فرمي وأحب لمن أراد قراءة القرآن في ليل أو نهار أن يتطهر وأن يستاك. أفرمي بلام وخوشة بلام وفثندة بكاري كيباشي دا أنيم بو أو كسيك أيوي قرآن بخويني چلا شوا بخويني چلا روجا بخويني يكم أن يتطهر أبي دس نيج بقريت يعني خوي يكم خوي خاوين كاتوا ببوشاكي كي جوان بلباسي كي جوان هر وها بلاشه اكي پاکو تميز و دزنجه اكي تواوشي هبيتو و ان يستاك بوي دمي بوني لينه هميشه بي پش بلباسه اكي جوان هر وها بلاشه اكي پاکو تميز و دزنجه اكي تواوشي هبيتو و ان يستاك بوي دمي بوني

تتبع لقرآنك وقرآنك هالقريت. فإن أحب أن يقرأ في المصحف على غير طهارة فلا بأس به. أجر بي خوشبو لمصحفة قرآن بخيني ببيد دزنويش أتوانيت زرزينية بلام لكن لا يمسه نابي دستيليا. يعني يبي قرآنك أوابو كرابيته وتماشايك نابي دزل قرآنك ببيد دزنويش بلام أتواني ببيد دزنويش بيخيني ببيد دزليدا. أي لا بركاني شون هالبعتوا أفرمي ولكن يصف إيا يصفح المصحف بشيء لا بركان قرآنك هل داتو بشتك حالبي ولا يمسه إلا طاهرا نابي دست لقرآنك بدا دست بر قرآنك بكوي مگر دزنجيه بي إنا درسن. وينبغي للقارئ إذا كان يقرأ فخرجت منه ريح أمسك أقول جي أما إنسانا فرجيني قائم بجاري واهيا بايلة ببيتوا دي بيويست بو أو كسيك قرآن خويني لو كاتيها أك قرآن خويني أقر خريق بو بايكي لبيتواني يكسر قرآنك ببريت نك قرآن بخير من لدواي شواني بس يترو مشغول بحالي بوي. حتى ينقضي الريح حتى بوانك تواو أبي بالا بريج بيت اشتك قطع بك. ثم إن أحب أن يتوضأ ثم يقرأ طاهرا فهو أفضل. دعي أو أقر بي خوش بو بخويني بشي دزنج بقري وبدزنج وقرآن بخويني أما قولت ريك. وإن قرأ غير طاهر بلام أقر قرآني خوين ببي دزنج فلا بأس به زرري نية بلام أبي دس لقرآنك لدى. وإذا تثاب أبا وهو يقرأ أمسك عن القراءة حتى ينقضي عنه التثاؤب. أجر باويش كدا لو كاتيا قرآني أخوين أبي قرآنك بوستيني حتى باويش كتوا بدز بدمي وبقري قرآنك نخويني حرف كان تيك بابا سليك أو إيكيك لآدابي أو عنيك القرآن أخوين لكاتي أخوين دني قرآن أبي أبش لا أم أفرمي أبيت. وأحب للقارئ أن يأخذ نفسه بسجود القرآن كلما مر بسجدة سجد فيها. أفرمي إيكي كتل آداب كاني أو كسيك القرآن أخويني أويا هركاتيك لقرآن بيروزا تي بري بلاي آياتيكا كسجدي تلاوتي تيابو أفرمي السجدة بريت. أوي آماجة بوك آية لقرآن چن سجدي تلاوة هي أفرمي وفي القرآن 15 سجدة لقرآن 15 سجدة 15 شوين سجدي تلاوتي آية. وقيل 14 قيل قليش واردة وقيل 11 قيل قليل ينظى مهم أوي بلاي هر آياتيك لآتكاني سجدية تيبر لكاتي خندني قرآن سجد بره. والذي أختاروا أن يسجد كلما مرت به سجدة فإنه يرضي ربه ويغيظ عدوه الشيطان. ألي أوي كمن اختيارم كردو وبنامه وپسنده او هركات آيتي كي سجدتي پري ام سجده بري چونك او سجده برنا ابيته هوي اوي خوال خوي رازيك او شيطان دخوي ترك شيطان عز بي ترابت. روي عن ابي هريرة عن النبي قال اذا قرأ ابن آدم السجدة. افرمي هركات امروفيك سجدي تلاوتي بر فإذا قرأ ابن آدم السجدة هركات مروفي إنسانك سجدي خون آياتي سجدي خون لقرآن فسجد سجدي بر اعتزل الشيطان يبكي هو شيطان دور أكويته وكلكي أقريب أخويا ودزكاب قريانو هاوارو فغان.
يقول عليا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار قرب سرم مروف آدم إنساني نوي آدم فرماني بيكرا بسجد سجد بردو وهي أو سجد وبهشتي بخوي دستبركر بلا مني نقبتي مالويران فرمانم بيكرا بسجدو سرپیچیم کردو عصیانم کردو فرمانه کم جه بجه نکرد فلی النارو دو زخم بو دست بر و احب لمن یدرس و هو ماش فی طریق فمرد به سجدت افرمه پسند بلامه و بو او کسی کوا قرآن اخوینه یا درز علیتو انجا برگی شعر و آتو برگی اکارتو دوری قرآن کیتو يا درس القرآن بيك علي اللبر فمرت به سجدة أجر آتيك سجدة بلاياتي بري أن يستقرب كات قبلو ويومئ برأسه بالسجود وسجد توزي بسجدة كسد أو داني سجدة كبري وهكذا إن كان راكبا فدرس أجر سواربو تدريس أكر فمرت به سجدة سجدة يومئ نحو القبلة إذا أمكنه توزی آواسری دا انویونه براو قبل اگر گونچه دوائی اوا افرمیه و احب له ان يتفكر في قراءته و يتدبر ما يتلو و يستعمل غض الطرف عما يلهي القلوب افرمیه او کسی که قرآن اخوینه چاگو هایا بجوانی بیری لبکاتو لخوینه اعمان جهر خویندنی رود نبه و بیر بکاته و تدبر را بمینه تی بفکره تدبر بکاته و لوانه که ایخوینه و یستعمل غض طرفی و چاویشی داخه اما یلهی القلوبه لوشتانه که دلی انسان مشغوله کن و میشکی انسان مشغوله کن و ان یترک کل شخص شغل حتی ینقضی درسه حتی کارو پیشه وازی لبینه تا درسه که توابه كان أحب إلي ليحضر فهمه ولا يشتغل بغيرك وأوي بشاكي ليتي بقاتو بيجغى لكلامي خوابه جيتنا ومشغولنا به وأحب إذا درس فمرت به آية رحمة سأل مولاه الكريم ولا مو بسند كاتي كوا قرآن دخويني درسي يا درسي قرآن دليتوا يا درسي قرآن دخويني اگر تی پری بلای آتی که آتی که آتی رحمت بو دواب که لخوای تعالی بلی خوایا بی بشم مکه و اذا مرد به آیت عذاب اگر تی پری بلای آتی عذاب استعاذ بالله من النار پنا بگری بخوال اگری دوست خوایا پنام بی و اذا مر بی آیت تنزیه لله تعالی اگر تی پری بلای آتی که کباس لخاويني و پاكي و بيگردي خواه تعالى يكر لويك و خواه تعالى پاك و بيگرد لويك أهل كفر إيلين او سبح لله جلت عظمته وعظمه او لو كاتيا بتسبحات خوابك وخوابه قوله بقريت فإن كان يقرأ فأدركه النعاس ايه قال لو كاتيا قرآن يخوين اوخ ونوزي بهات حالي بوي فحكمه ان يقطع القراءة حكمك ويتر يكسر قراءتك برنتو قطع بكاته قرآنك ببيشيتوا هو موافق للسنة واقاويل العلماء اما كآبو شوي يكسر واز بيني وقرآنك ببيشيتوا هو موافق السنة اقوال علماء وأنا أذكر منه ما حضرني إن شاء الله من أوانيك إساك اللبير من أوانم أوان باسك عن أبي عبد الرحمن السلمي أن عليا كان يحث عليه ويأمر به يعني السواك حزتي علي زور هاني خلقي أدا لسر السواك وفرمانش في أدا فرمي إن الرجل إذا قام يصلي بيابي أقل هستان يجيك نيجي كرت بله دنا الملك منه فريشته لينزيق أبيته
يستمع القرآن يقول لو قرآن أجريك أي خيانه فما يزال يدن منه أو أن دي أنفرش أو نيجي نزيق بيته حتى يضع فاه على فيه تادمي لسدني أو دعني فما يلفظ من آية هج آيتك ناليو لزاري درناشي إلا دخلت في جوفه إلا أجتنا وكل بوشاي أمو متأسد به. وعن إسحاق بن منصور الكوسجي قال قلت لأحمد القراءة على غير وضوء قال يوتم بإمام أحمد آية أجر كسي القرآن بخيوني ببيداز نيش فقال لا بأس بها فالمزارينية ولكن لا يقرأ في المصحف إلا متوضئ بلام لنا وقرآنا دستي لندى إلا دزنيش جهد وقال إسحاق كري راهوي فرميتي السنة المس أو فرميتي السنة كي بيغمر صوص عن أبي بكر المروزي قال كان أبو عبد الله ربما قرأ في المصحف قال الجاري وهب عبد الله لم قرآن خنديتي لمصحفه وهو على غير طاهر دزنجيش نبوة فلا يمدس لنداوة لكن يأخذ بيده عودا أو شيئا يصفع فلم داري قامش يشتيكي بيهو كلا بركاني بجواني بيهو داوة طبعا. عن زرزر قلت لعطاء أقرأ القرآن فيخرج مني الريح فلمي جاري واهي من القرآن أخوانا مبايكم ليه بيتوا فلمي تمسك عن القراءة حتى ينقض تنقضي الريح فلمي تاباك كوتايدي يكسر قرآنك ببشرين القرآن مخيون تأو كوتايدي. وعن مجاهد إذا ثبت إذا تساءبت وأنت تقرأ القرآن أجر تثاءبت أجر بجمينك اللي بيابو تو قرآن دخوين فأمسك أو بوستا حتى وكو أو باويشكو شتتا أروات. عن عائشة أن رسول صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم هل يكيك لإيوة خويهات فليرقد با يكسر راكشي فإن أحدكم يريد أن يستغفر شون كيكيك لإيوة أيوة داواي لخوش بنا خوابك

الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته إلى يوم الدين. تفسير سورة فاتحة أمي شيكك لا نسرى وكاني شيخ محمد كري عبد الوهاب رحمة بيت أم نسي نزور كرتو مختصرة موجزة وبختة درباري معنى كان سورة فاتحة وخوي سورة فاتحة أصلا باسي عقيدية باسي عقيدي زور بمكثفي تياكراوة شيخ محمد كري عبد الوهابيش أهمان أو حماستو أو دلقرميك حياتي بو درخستني عقيدة لم سورة كحليب شاردوا بمبست بو أوي تفسيري بكاتو عقيدي راس ودروس للرقية وبمسلمان بكيني أبينين بأوشيوة باسيكاتو بشيوكي الرون وأشكرا معنا كاني عقيدي ليدرهينيت وكو بلغيك هند لماني كباسي كتابة كاني شيخ يعني كردوا بنو من هنا نتوا منشتير بوكو بلغيك يعني نمونيك تان بوي هنمو لأم كتابة بوي بزانن الشوازي نوسينكي شوان بوا سبارد بتفسير إياك نعبد وإياك نستعين العبادة كمال المحبة وكمال الخضوع والخوف والذل وقدم المفعول وهو إياك كرر للاهتمام والحصر أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك وهذا هو كمال الطاعة والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين فالأول التبرؤ من الشرك والثاني التبرؤ من الحول والقوة إن جادت سر إياك نعبد ومعنى كاني بهمان شوا بارونو بآساني إياك نعبد وأتى إياك نوحد ومعناه أنك تعاهد ربك ألا تشرك في عبادته أحدا وأتى إياك نعبد وأتى يا الله إما توحيدي توأكين وأحد أدينا تو كهيت شركك لعبادتا الريار ندين هيت شركك نبو ملائكتك نبو بيغمبرك نبو هيت كسيك وكو خوي الله كما قال للصحابة ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون يانك أكاتا وإياك نستعين الله وإياك نستعين ذو مسليتيايا هذا فيه أمران أحدهما سؤال الإعانة من الله واتهيك كان أوي داوى كردني كومك يارمتي لالله عز وجل وهو التوكل والتبري من الحول والقوة واتا بشت بسن بالله توكل كردن لسر الله عز وجل وبريبون لهم حول قوتك خوت وأيضا طلب الإعانة من الله هاوكات داوى كردني يارمتيش لالله عز وجل دوير بكورتي وانا وركلا وكان لسورة الفاتحة إن جاب كرتي عرضيكات لا إياك نعبد وإياك نستعين فرمي أما توحيدي تايا اهدنا الصراط المستقيم فرمي أما متابعي تايا وجوبي متابعة ويكتوشويني الله عز وجل وابي غمر كيبكي صلى الله عليه وسلم إن جاء فرميت أركان الدين الحب والرجاء والخوف فالحب في الأولى والرجاء في الثانية والخوف في الثالثة ببين انشون بوليني كردوه كخوشيوستيو بارانوو ترس دابشي كردوه تسر يعني ولي كردوه لآياتي يكمو دومو السيام انجا الله هلاك الأكثر في الجهل زورنا بجهل لنا واتشن أما الله لآياتي يكمو الكراوة واتا استغراق الحمد واستغراق ربوبية العالمين بينجم أول المنعم عليهم وأول المغضوب عليهم والضالين ششم ظهور الكرم والحمد في ذكر المنعم عليهم ما بس أويك زور بوردي تفسير سورتي فاتحاي كردوه وهرشي معنايك للروي عقيدوة آياتك أهل إبقريت خستويت الرو باسي كردوه ظهور القدوة والمجد في ذكر المغضوب عليهم والضالين إن جاء فرميت دعاء الفاتحة مع قوله لا يستجاب الدعاء من قلب غافل تاكو كوتاي أو بندواناني أو علمي كلا سورة فاتحة
أي خاطر والحمد لله أولا وآخرا.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: أم فرمودية پیشوا طبراني رواتي كردوا

0: الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر
1: أم فرمديا بيشوا مسلم رواتي كردوا.

0: ام فرموديا پيشوا ترمذي روايتي كردوا
1: اللهم انت ربي لا
0: هر کس يك ايوارا بيقين و ام ذكر بله او شو بمريدا چيتا بهشتوا و هر کس بياني بيقين و بله اگر او روجه بمريدا چيتا بهشتوا ذكر كش بريد

0: ام فرموديا بيشوا بخاري روايتي كردوا.
1: اللهم اني امسيت اشهدك واشهد حملك.
0: هر كسيك لأيواران دا چوار جار ام ذكر بخوينه اواخواي گوره لآگري دوزخ دي

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أم فرمديا بيشوا أبو داود ترمذي رواياتي عن كردوا.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه
1: هر كسيك بيانيان سيجارو إيواران سيجار أم ذكر بلي هيتش تيك زياني بيناغيني ذكرك اجبريتي لا
0: بسم الله.

0: محمد
1: ام فرموديا پیشوا طبراني رواتي كردوا
0: استغفر الله واتوب اليه
1: لفرموديا كيجدا پیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم دفرمي داوي لي خوشبون لخوا بكن من لروجه دا صجاد داوي لي خوشبون

0: أستغفر الله وأتوب إليه.
1: أم فرمودية بيشوا بخاري روايتي كردوا
0: سبحان الله وبحمده
1: هر كسيك بيانيان صد جارو إيواران صد جار بلي
0: سبحان الله وبحمده
1: کس لروجی دعای دا بکر دوی لم باشتر منایت مگر کسیک وک امی و تبیت یان زیادتری و تبیت.

0: حمدي.
1: أنفر مدايا بيشوا مسلم رواياتي كردوا.

0: القول مثل ما يقول المؤذن
1: ولام دانوي بانغ بيش.
0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
1: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش وابلین اندا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد اندا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دسکس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شياوي شفاعتم دبيت.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يا إلهي يا رب العالمين، يا إلهي يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا الله يا الله، يا غفار يا وهاب يا فتاح يا صبور، يا الله يا الله يا الله، هاو كار منبا پشتیوان منبا پشجير منبا يارمتي من بدو سر من بخا. يا رب يا رب يا رب، كسي بي كسان پناغي فقير و هجاران و پشتی بي نوايان. خداي مهربان خداي پروردگار، خداي مهربان خداي پروردگار، مهربانكم سرکوتو من بکو چشکان من بو حل بکو لخم و خفت لعش و جان رزگار من بکو پروردگارا. الله سبحانه و تعالی، الله سبحانه و تعالی، چشکان من بو حل بکو لخم و خفت لعش و جان رزگار من بکو تیکرای جیان من خوش بکو پروردگارا مهربانکم. الله یا الله یا رب یا رب يا رب، داود لدكم آراميو آسوديو بختوريو كامرانيو خوشو شادي بأيمو بتواوي مسلمان ببخشا. يا الله يا الله، خوشي بتكراي مسلمان ببخشا، دلي تكراي مسلمان خوش بك، آسودو بختور بك. يا الله سبحانه وتعالى، يا الله يا رب يا رب يا رب، أجاو شر كشتار لولاتي إيمو ولاتي مسلماناني دنيا دور بخو. خداي پروردگار، خداي ميربان، أجاو شر كشتاري لولاتي إيمو ولاتي مسلماناني دنيا دور بخو. هيتي ديكا دايكو باوكان من درجان نسوتيو أفرتاني إيمان داريش بوجن نبنو رولا جوانكان من بباوكو بناز نبن پروردگارا مهربانكم. بالي رحمتك بچيشه بسر ولاتي مسلمانان پروردگارا مهربانكم بخشندكم. بالي رحمتك بچيشه بسر تكراي ولاتي مسلمانان، دستي يهود و نصارى و كفار و مشرك و منافقكان، دستي فتنه و فساد، دستي اجاو و جاسوسي، پيلاني پيس و نگريس و خيانتيان لولاتي مسلمانان ببرو. هيچي ديكا نتوانن باقرو آسن كاولكاري لنيو مسلمان هندي عجب يبدن. يا الله يا الله يا الله، خداي قولي ليد دباري مو بناوي جوانت صفاتي برزو برزو بيروز برور ديگارك ليد دباري مو مادام اوان ديانوي فتنة وشر وكشتار لنيو مسلمان هند برباب كمو بلاو بكنو. خداي خداي فتنك بخواني وولاتي خوانو بيكتي مشغول يامك. يا الله يا الله، چون ولاتی مسلمانانیان پر کرد لآگر، آوها ولاتیان پر بکی لآگر، بیلانو بی جگایم بکی. یا الله پروردگارکم مهربانکم، خدای عزیز خدای بده صلات، خدای بده صلات، چون من داڵی مسلمانانیان بێباوە کرد ئاوها بێباوک و هاتیویان کەی هەرچەندە زۆر بەیان منداڵی زۆڵ و بێباو کرد پەروەردگارەکەم میهرەبانەکەم خدای گەورە لێت دەپاڕێم بە ناوی جوانت صفاتی بەرز و بەڕێز و پیرۆزت خدای متعال خدای میهرەبان خدای بەڕەحم خدای بەخشندە داواکانمان دعاکانمان نزاکانمان جیرا بکەی یا ئەڵڵاه دەستمان بە بەتاڵی نەگەڕێنیەوە خوای پەروەردگار خدای پەروەردگار وەڵامی تێکرای داواکاریەکانی ئێمە و داواکاری مسلمانان بدەیەوە اللهم آمين اللهم آمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: هم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: أو مثال ذي الموا ابن تيمية رحمة خالي بيتن بوباسي ابن تيمية ذكام لبروي لكاتبي كاتيك هولاكو مغولا كان هيرجد كنسر أو ماتيقيا ابن تيمية رحمة خالي بيتن ملكتنا كاتن بلكو بردوام خلق هاند داتن كرو بروي أم زيشة زرارو أم زيشة ظالمة ببنو أم زيشة خوين ريشة كاتب زانا زانا تكاري قدية چي هي لسر كومالكا لا بيش خستيني كومالكا أما زانوستو زانياتي والي دكاتن بوي براستي زور به آسانی یعنی تو تنها اون دیا خود ترخانه که بو او ماندوبونی زوری تیدانی لروی جسته و بله لروی عقل و فکری و ماندوده بید خوی اگر ماندوده که تو مراجعی پیوسته بله ماندوبونی جسته ای تیدانی و که کابرای زور به کاتی خوی بونمونه بکار و کاسبی و عملیاتی و اوشته اویش طبعا اجرو پاداشت خوی سر وردگری بله نگا تپلی او کسی که و عالی موزانه بویا با همان شیوه خواهی گوره لآتا چیتر دا دفرمیوتن شهید الله انه لا اله الا هو والملائکت و اولو العلم قائما بالقسط واتا اوانی شادید دن کوا خواهی گوره تاکو تنهای لا معبود بحق الا الله چه ملائکتا کان و با همان شیوه اواني خاون علم زانست زانيارينا كواتا زان زانست زانياري تسوديك بمروفاتي دگني هر اون درجنا برزا خوشويستان يك فرمودي پیغمبر بهمان شو عليه الصلاه والسلام اماجه پیدکين تمشاي زان بلو مكانتي او عالما او مروفي كوا مشغوله بزانست زانياري نك او امرو او گنزانه ولاواني امزورت مشغولن بو توركم ملايتيا کل اون دکاتی لو ترخان دکه ترخانی که با اوزان سوزانیاری کل قطاب خانه وری دگری کل زانکو پی مانگا کان وری دگری تو که سودی هیا هم بو جیان رو جانت هم بو قیامتی شد پیغمبر دفرمی علیه صلاة و سلام ان الله و ملائکته و اهل السماوات والارض حتى النمل في جحرها وحتى الحوت في جوف البحر يصلون على معلم الناس الخيره امام ترمذي رحمتي خالي بيتن ام فرمودي روايات كردوا واتا دلي خواي قورو و ملائكة كانشو و اواني لأرض و آسمان و حتى وكو ميرستان لكونا كي خوي حوت لناو تاريكاي دريادا باسي فضلو دعاي خيرو تاكا بو اوكا صدقان که رگای خلق روشن دکات و فیر خیر و چاک و باشین دکات این تما شاب که چپل و مکانتی لن فرموده آماجه کراو بو کسی دانا و زانا خواه گوره آماجه پیدکا لدوای خواه گوره ملائکتا کان لدواوی اوی لأرض و آسمانا کان بایا میروستان میروستان سبحان الله که کاتیگ لناو کنکی تی تو هست بیناکی دعات بو دکاتن سبحان الله ها؟ بامان شيوا او حوت لنا ودريايا تو نازاني ام دعاي خير ساك بوتو تكا كواتا الله سبحانه وتعالى دعاد بودكا باسد دكا بچاكا اما قورتي المكان نيا او مكانته بدس چي دكا ويتم برزان خوش ويستان چشتيكي او مكانته ببخشي لغير زانست وزانياري نبيتن دوره بیر بکو بزانه چشتیک ده توانی اما مکانت پی بداتن که خواهی گوره باسد بکا بچاکا لناو مخلوقاتا کانی خواهی وان نک دواتر ملائکتا کان با همان شیو بلا برزان خوش تمشه او مکانتی زانست و زانیاری و فرموده چطر باز دکمو انشاء الله تعالی بو فرموده کتای دینم بو برنامه یا پیغمبر دا فرمی علیه صلاة و سلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. هر كسيك ريغاي زانست و زانياري بغريتن إلا خواي قولا ريغاي بهاشتي بو آسان دكا. سبحان الله. يعني إما تسمع ديوتن إما دمانوه خواي قولا لي ما رازي بي بهاش ما طريقا إلى الجنة. هر كسيك ريغاي زانست و زانياري بغريتن إلا خواي قولا ريغاي بهاشتي بو آسان دكا. سبحان الله. يعني إما تسمع ديوتن إما دمانوه خواي قولا لي ما رازي بي بهاش ما بقسمت بكا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بريزان خوشويستان لا زنزيري بيشو زنزيري بينزم باسي ناسينو يكتر ناسيني هاوسر هاوسران ما كر بيش زوات كيكتر زياتر بناسن أو زبروسي هاوسر جيري لقل يكتر أنزام بدن. لزنزيري ششم أورو بيوستا ساتكاني دجيران داري تون بسر ببي، يعني لو كاتي ككرو كتك لقل يكتر دجيران واتا مارب راو أكتر لقل كركا لقل يكتر بلام نقواز رايت نقواز رايتوا أو قوناغا أو مرحلة أو قوناغا بتشي وازق اللي قال يكتر بسر بين. طبعا اللي قال وخالة خالة يشتر هي زور قرنقا اويش كباسي بكين اويش اويا كبريتي لوي آية دوستايتي نيوان كورو كت بيش هاوسر جيري اشتكي الرواية، يعني اما كدرين كورو كت اللي يكتر يكتر بناسن بيش بروسي هاوسر جيري معني اويا الرواب بالروادة بني برين كورو كت آسائية اللي قال يكتر علاقيان هبي بيونديان هبي دوستاتيان هبيتن بكيف خويان لهشتك نقرين هيت باسا وبن مايتش اللي لنيوان دان نبيتن اي او الرواه دبي زور اقدار بين بريزان وخوشويستان شريعة اسلام حموشتك قاعدو بن ماي لبو ايما داناوا يجي لو قاعداني كمهيمة انسان دبي اقدار بي مروف خاوني كساياتيا خواهي سبحانه وتعالى لكرو لكت لجنو لبياو لحتى لسرقاستي بنا مالا حتى لسرقاستي خوانا وادا براستي مروف خاوني كسايتية لوه هيت كسيق نابي كسايتي هيت كسيق بورو جينيتن هيت كسيق نابي كسايتي كسيق بورو جينيتن لوه خواهي قول سبحانه وتعالى دايناوا اگر كسيق اگر كسيق انك تنها بفعل بكردار شتچینا روا برانبر افرتك بكا يان بيا يان افرتك برانبر ببياوي بيكا او شتچینا روا وخرابه اصلا اگر كسك تنها بزبان مختام بكسك بكا كساتي لك دار بكا لشريعه اسلام هشتا داري لي ددري خويه سبحانه وتعالى لصورتي نور يچي لو حد داني كدياري كراو بيد وتري حد قذف واتبختان كخواي يرد فرمي والذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات دفرمي اواني كوا بختان دكن بو افرتاني كوا داوين باكن ايمان دارن كساني ريكو بيكن اوانا لشريعة اسلام خواي يرد فرمي اوانا براستي دبي هشتا داريان لبدين فجلدوهم 80 جلدة هشتا داريان لبدين او هشتا داريتيا او اكا كسايتي كسك وروشاوة كساتي كسيق لك كراوة كساتي كسيق خراب كراوة بصانا كوات اللوية اللي ردا كتو كورك على أقل قيك تدادنين كورك قال تبع عرضو ناموسي كسيق بكا لچين داري قانونو ياساو شرع لتشرعك او الرواية روانية بويا دبي لشريعة اسلام على قو بيواندي قرآن وكتال لغي اكتر بيس بيش بروسي هاوس جيري براسي سنور دارا دبي آقا داربن نابي براهاي بكيف خويان كرو كت لغي اكتر علاقينا شرعي دابنين خواهي قولا لدو شويني قرآن لصورة نساء لغا صورة مائدة باسي او آفرتان دكا كدروستا لأهلي كتاب مسلمانك آفرتك بين جولك بيان مسيحي بي لا هردو شويني قرآن خواهي يقول مرزداري كرديا ايش تيا بويك دفرمي ولا متخذي اخدان اها كسيك او كسيك كوا كوريك كوا على كسيك بينيتن نابي او كرا لو نبي دوزدار بي متخذي اخدان كلمة اخدان جمعة مفردك خدان خدان تيا وات دوستي افرتي هبيتن لهمن لا صور لصورتي مائده قوا يقول تصدق فرمي ولا متخذات اخدان
مسلمانك آفرتك بيليك أهلي كتابة مرجي أويا نابي أو آفت دوز داربي نابي أو آفت تساو تساو لي كربي نابي أو آفت بكيف خوي هروجي لدستي كرتي بيتر هو لشريعة إسلام ريغا بيدراونية أو دروزنية أو لك داربوني كسايتي مروفا أو آفرتا براستي بهز نوعك لو لبر أوي أو آفتا أقع علاقي لقر أو كريبي سبين لقر كشكا بيتر هروجي لقر رنقا فيري أو كاردة بيتر رنقا خيانة لبياوي خوشي بكاتن لو يدلي لساتوا لو ساتوا كجنو ميت تنها بحستكانيا بيقايشنو بتساوي جيري ليتيان نرواني نقنزانو ليك تينقايشتن صر هل ددن زانة صندوانا وخالة يعني جنو بياو زور مهمة دبي بهمو أس هستو نستيان آويتي يكتربن أقروابون براستي أوانا آويتي جياني يكتربن بلام كوريك كتيك خوانا خواس خوا بنامان بدا كوراك علاقي لك كتشكش هيا أو زهاتي آفرتك هينايا علاق تاو تاواني لقر آفرتان بكا يان آفرتك علاقي لك تن كرهبوا أو ده شيء لقرآن هذا بجيري هشتان علاقي لك ما نبتصران ديا براسي زور زحمتا لوي بريزان وخوش ويستان أو بابتي مسائلي على قوبي واندي نيوان جنو كر برين وخ على بتايبت بيش هاوسر جيري زوزر خطرة زوزر كارساتا دبي إنسان آقا داربي لير دا أوي سور قرقا بزاني أو ليكو توخراباني هيا لعلاقي بين كتو كر لقل يكتر بيش أويكا ببن حلالي يكتر كتو كرك حلالي يكتر نين حرب بيانين لقى يكتر أو أنا علاقو بيوان ديان لقل يكتر أبي علاقو بيوان دي قصة كردنو درتونو سفرة كردنو بياسة كردنو سواربوني سيارة بطني بيكا ورويشتن لو أولا آيا دانشتن لكافتريا ولا ولا لو شوينانا آيا أوشتتي الروايا آية دقونزي ليكوتو خلاباكاني تيا بريزان وخوشاويستان تن ديوازيك دكين لو خوشاويستين لنيوان كرو كزدايا بيش بروسيا وسجيري لقر أو خوشاويستي كوا خوشاويستيكا لناو كان قيدل خواي قورة داينايا ديوازيك تن زورا خوشاويستي لا بيش هاو سجيري خوشاويستيكا أو خوشاويستيا اگه تمشاب کی سنوری کسی که سنوری کسی چی دب زینیتن یعنی لوی تمشاب کی کرک بنا شرعی تمشاد که لگه کتک علاقی هیا ویا او کرو کتک پیوندیان لگه یکتر هیا هشتان حلالی یکتر نین حتی اگر او کتکرو لیکتر مارا کرابن لطمانی دا جیرانی دابن بیکو گران زود زاری ویا رنگ کارساتو شتی زور خرابی لی بکوتوا يعني يقلون مناني عرضي زناب تامكا لتنصالق لمو بر كرو كتك بيكوا ماري براو ماري امبريبو يعني بري ماري براوي يكتربون دل جيران بون كرو كتبيكو بياسي دا كان او رولو شقلاوي او رولو فراني او رولو فراني بناوي زير كرينو زل كرينو اوشتانا زور در روشتان قدري خواي او كتو كرا بيكوا توشي حادثي سياري بون اوتومبيل طبعا كراكا وفاتي كتكتكم معه لهم كارسات الأوبو أو كتب استزمانا حتى يعني بردوام لدل الراوشي دابو لو لقى كروك لقى أو كراكا حلالي يكتر يجبون قيشبون يكتر لشوينك ديارة برين بردي كتيني يعني وكبريبو بوجن أو آفرتا مشكلة أوبو كراكا وفاتي كتبو لنو ماليا أو كتا نقواز رايتوا لو يا يعني او افت اللي دل راو تشيتي زور قوله دجيا لو ابره بالرزق كان خواي قوله كشرعي دانايا لا يعني مسائل حتى او افت الراسه لمرحله دزجيراني كوا حلالي يكتر دبي سندابي لبروي بارز غادي كدي كسايتي يكتر خوشوي ستي بيشي هاوس الجيري دائما لدل راو تشيا بدزيه بنهينيه هذاك باب ابن زاني او افرتا براستي حمشتك بنهينيه لو روجك كشبي رنگ كارساتي زور قوري ليب كوتوا او خوشويستيا حق واي هل بجيري لو صدمي هاوسر جيري او كاتا جنوبيا ولا جايكتر او بري خوشويستي لبو يكتر درب برن
أو خوش ويست الراس تقينة وتواوا خوش ويستي بيشي هاوس الجيري دولو دارون نار حدك دائما إنسان لما ترسي دايا هم يشوف برداهم أو مرافق قلقة دل لا دل راو شيء لا ترز دايا بلا خوش ويستي لا تصد لا لا كاتي خزان داري براسي آرام بخشا أها خواي يقول القرآن بيروز دفرمي ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها الزواج مع سكينة آراميو أسودية بتسوى أسودية بيادة بي ها وجعل بينكم مودة ورحمة أو خوش ويستيو رحمة سوز مهربانية خواي يقول وكو سربازك خوش ويستي خاتنا ودلي جنو ميردكان لقيك تربى أسوديو بآرامي بجن بجين خالي سيام خوشویستی پیشی زواج آره آزار بخشه زور نخوشه آها دبینی کرو کتک لگیکتره او در خیانتی لیک کردم او دریتن والله وعدو بلیدی دا وانبو بلام خوشویستی دوای حوصل جیری براستی تامو چیجی خوی هیا یعنی براستی تمشاده که او خوشویستی کلا دوای حوصل جیری پیدا دبی محبت و خوشویستی او تو پیاده بیتن که براستی حمل بویان دبتا عبادت لبین او هاو سرانی کوا آو بوشویا لگه اکتر پیوندیان هیا اوشتار پیوستا لکاتی یعنی پیشی هاو سرجیری لیوان جنو پیا وکن انزام بدره که زوزر مهمه یک لو خالانی کوا زوزر که پیوستا او برين لي كوتو زيان بخشاني كوا بيوندي ناشرعي لبي لنيوان جنو لبنيوان كنت كل خبيتا تلي كوتو تخراب يشي تيدا يكا هاو سركان دواي هاو سرجيران دو تاري آزاري وجدان دبنوا لبرامبر او بيوندي ناشرعي كلاو بيش هيان بوا دائما انسان طبيعتي ويا طبعا او قناحو تاوانا قناحو تاوانيش الا سبحان الله يعني آسواره چی دبیده لنادل مگر کسک توبه چی نسوقی تواب که لی بیت داره لوی زور نخوشه یعنی انت مشاده که او کتی که پیشتر علاقیه بوا لگر کرک شتی به شرعی کردیا مثلا شرطی شتی به شرع شدی شتی یعنی خراب مثلا لگری دتو قصی کردیا و نظری به شرعی او بابتانا زور آزار دخوا استکه لگر پیاوکی تکاتی خوی لگر کرشتر اوی کدو کرکش به هماشه وام خالی دوام باوی بونی پیوندی ناشرعیان و نیوانی لگل دایی که باو چنده تک ده چید زود زاری و آیا افرد به دستی بابی لیدانی خواردیا به دستی برا گورکی عشیرت حاشایان لی کردیا حتی گیشت اوی باوی پیوندی ناشرعی کتگ لگر کرک او افرده کجرایا یعنی خفنا بخوا لوی برای خوب زور آگه دار با یعنی كاتي كاتو علاقو بيواندي ناشر إلاك كتاك داداني بيلا آسوارو ليكو تخرافة كانيشي بكوا خالصين أقدو أي ماويك بيكو جيان براو هاو سجيري هنقاو ننين ليك تري دلو كونا أواتوشي بيهي واي دبن زور زاري وهايا كرو كتاك علاقو بيواندي لك يكتر بوا أو كرو كتالو يكتر نبونا بابي كتير رازي نبوا مالي كوري رازي نبونا وعدو بالين ينداي بأميد بونا لبروسي هاو سجيري وتي حتى مجنين عينا كأوا لشريعة إسلام بيتواني شرع ديني سنة پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیغمبر دفرمي لا رهبانية في الإسلام قوش جيري واصهنان لجنينان لإسلام دانية پیغمبر دفرمي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كسيكوا حزنك بس سنتي من او كسل مني خالص او من دالاني بريقيتش الشرعي لدايق نابن زود زاري وكتا بيولي لقى كركيا رنقة توشي كاري بشرعي خرابي بيتن لويا براستي دبي انسان اقا دار بيتن لويا يتي لا بير مندان دالي دوستايتيو بيكا وجياني بيش وخت خيزان برولة ناوتون دبات ببلي يكميش زيان دبيتا بشي خانمان او من دالاني لو بيونديا دفرمي بشي ببلي يكمش عفرتان زرد من دبن لو براستي دبي خشكان زور زور وشيابن اقادار بن لو يكوا لعلاقي بشرعي خويان بباريزن تلا بيشي هاو سرجيري تلا دواي هاو سرجيري تنها ضلي خويان
في وزبك بياو كان خويان او شرع دينه عقل حكمته دانايا خوي جور سبحانه وتعالى عاقبه خير ما مكا خوي جور لغنا حكان ما خوش بيبي خوي جور ريغي راست روان با خشك برايانو غنزلا وكان مان ببخشيتو بقسمه يام بكا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: ذكري دوي بانك. دوي ولام دانوي بانك بيش صلوات بدل لسر بيغمبر صلى الله عليه وسلم باشان بليه

0: خدایا پروردگاری ام بانگواز توا و نویج دامزراوا ببخش به پیغمبرمان محمد صلى الله عليه وسلم بلاي برزي الوسيلة كاشوينك اللبهج دايا بو كزنا دي جغل لبندهيك لبندكاني خداي جورا وبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي وميد موايكا أو كسمنبم والفضيلة كبلاي شي زيادية بسر دروس كراوان دا وبيبرا أوشوينا سباس كراوي كبالينت بيداوا كبلي شفاعتي قوريا للروجي دوائيدا هركسيك أمبارانا ويبلي كاتي بان دبستي بر شفاعتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دكويت باشان بباريرا وبوخوت لنوان بانغو قامدة تنك بارانا وي أو كاتا رتنا كريتوا
1: بانجی بیجا جوی دلی بو را دیرن
2: جوی دلی بو را دیرن
1: بمیل کتیرو لخوا ویردون زاب خوین
2: ویردون زاب خوین
1: بمیل کتیرو لخوا ویردون زاب خوین
2: بانگروا بانجی بیجا جوی دلی بو را دیرن بمیل کتیرو لخوا

دمي بشور قرن دمي رحمة بارينا.

عاش كرا ونهيني قف سو رفتار تان تاقبين باش كرا ونهيني قف سو رفتار تان تاقبين باندر وابانجي بيجاج بيت نغيب ورادير بميل كثير ولخوا ويردو نزاب اخوين بميل كثير ولخوا ويردو نزاب اخوين ويش ألسون دجي همو كاريكا آقا دابا ويش ألسون دجي همو كاريكا آقا دابا وريا بن لكاتي قوي آمادو دس بكار بن وريا بن لكاتي قوي آمادو دس بكار بن فاندر وابانجي بيجاج بيج غيب ورادير بميل كثير ولخوا ويردو نزاب اخوين بميل كثير ولخوا ويردو نزاب اخوين سستي من وين انت يا دي فارز هميشه سستي من وين انت يا دي

0: الهواوي دون سابق وين فميل كثير الهواوي دون سابق وين فميل كثير الهواوي دون سابق وين فميل كثير الهواوي دون سابق وين
1: توبة بإخوائي الدخوة عذاب ما لزر هالقرى يا عظيم يا كريم يا عظيم يا جبار يا الله يا الله يا الله دق ما بقيت بالدرقايتو دق ما بقيت لأي عبشيتو إخوائي أمشاو فرميسكي أنا بيه وميدنك يا الله
2: دنجي اسلام دنجي اسلام
3: دنجي نيوان زان

0: محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين، آمين. درباري تقسيمات كتابة كان إما أم تقسيمي أم كتابة جواز لقول هندك لكتابة كان ترى هندك يعني شيء عن كرضا مصعين مباحث الفاظ باس كردوا بيش أو بتشي تسر كتاب إنجا سنة إنجا إجماع إنجا قياس هندك يعني شيء عن كردوا مباحث الفاظ لقل مبحث كتابة باس كردوا يعني مباحث الفاظ مستقل نكردوا بيش كتابة كباس كا نهاتو تي يكم دليل أدلة أصول يكان كتابة لقل كتابة مباحث الفاظ كشي باس كردوا منهجي شيخي هيتو زور أم منهجية جوان ترى هالصاوية كم جاء مباحثي تشكبو مباحثي ألفاظك هم لكتابة وجودية هم لسنشة وجودية لهردوك وجودية تو لقل كتابة باسكر وكأنما مباحثي ألفاظ لقل سنة وجودينية نعم مباحثي ألفاظ دي كمحثك مستقل دو أباسي كتاب شكيكي كم أميني تشكو زور بقرآن وحديث شيء أميني زور بقرآن وحديث وقاعد أقول مباحثي ألفاظك مهمة لنا شكمو الفاظة لرجال الفاظة غير مستنباطي أمر كينو نهي كينو استفهام وتمني وترجيه وانيتر بو يا شيخي تو مباحث الفاظ كم جار باسكر لدا مباحث الفاظ شو سر كتابي كم لدا او كتابي دوم سنه دا او اجماع دا او قياس دا او ادله المختلف فيها اما منهجيه باشتره مفيدره لمنهجيه تكيتر وكو باس ماكر منهجيه تكيتر كتيكل كلقم مباحث كتابه باسيكا جرى مقيد أبي بويك مثال كان لسال كتاب باش مباحث الفاظ مشتركه بين الكتاب والسنه لسنه وجودها هناك تقول كتاب بس كل سنه جارت دوباري بكيتها بو منهجيتك نال غلطه بك خلي كتي اكو مباحث الفاظ كان كم جار استيعابك دو بروس الكتاب دو بروس الكتابك شو هنا مني شو من كتاب هم قراني سنه بالضبط فمباحث الفاظ مهم ترين مبحث يعني بعض زور باشا دينا سر الكتاب الباب الثاني بابي يا كمتمان باسي شيا باسي مباحثي الفاظي كرت او مهم ترين مبحثه تقريبا نيو كتابك زيات روايه نيو كتابك لصلاح شخصي كتابك لصلاح حتى كتابك مباحثي الفاظ دو سيت دو سر شيا كم دوم باب لباب كان بابي كتابه كتاب يا راكان بس يعني قرانه طبعا ام قرانه بيوتري كتاب بمعنى مكتوب ام قرانه بيوتري ذكر بوي كوا ذكر في اكريا ام قراننا قرانا من مصدر قرا يقرا قران وكو غفر يغفر غفران كواتا قرآن ليراكا باعتباري قرائية كتاب باعتباري نسينوي اشتغانا بزانها ذكر فرقان أمهم ناوانا لخو أقريتوا قرآن مصدر يكا وكو غفر غفران قرأ قرآن وكو رجحان رجح رجحان إلا أن هذا المصدر قد اختص بالكتاب المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصار على من له بالله ما ماشي ليراكا سيكا سيكا مدينة لأصلا إطلاق أقربهم مدينيك بلا مساكي وتلك المدينة مدينة بيغمان صلى الله عليه وسلم فكرة أرابوي يعني لأصلا لفظ عام يطلق على كل مدينة لاستعمال تخصيص كتابه أو شهنة لأصلا الكتاب هم كتابك وتلك كتاب إسان علم نحو لعلوم باسي الكتابك يكسر زين أرابو كتابي سيبوي لأصولنا عنهم لعلماء العلوم اللغويات فتزين رابو كتابي سيبوي يعني وكأن هذا الاسم صار علما من حيث الاستعمال على هذا اللفظ تيجي ما تشعر ليراك يا قرآن لأصل مصدرك بوها مقرأيك لأصل لغايا بلان استعمالا وإليها تونا بقرآن ديري يكسر زين بو كورا زين بو كتابا ركوا كلامي رب العالمين دابا زين بو سر خاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هابزان بدو معي باركان أخذ ور دقيقة إلا أن هذا المصدر قد اختص بالكتاب المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصار علما وكو علمي كده هذا بصر كتابه والقرآن شرعا قرآن شرعا شيء ما مصيان هو اللفظ العربي لفظك عربية لفظ شيء ما مصيان الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية لغة صوت كل ما يتلفظ به لفظ يعني ديك تدره هابيت أنا علي لفظت اللقمة درم كرده داره وبالك المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نك أوي لسر موسى دابزي يان لسر عيسى يان لسر إبراهيم يان لسر بيغمبر عندي أو كتاب أسماني كوال لسر بيغمبر إخوة دابزي صلى الله عليه وسلم المنقول إلينا بالتواتر بتواتر جيشو في مال مش بس تواتر ما كل لما بحسي حادثة بيرتان دي ضرورة مصطلح حديثة كدواء ما بقرر نوبي طواويكين وايا ما مصاهم أبي ما هاينا طواويكين بيدا ما بحسي كان شانية يكلا بيدانا شأن متواتر وأمانة ما نهمي بيوصل العلمي أصول العلم كان يترشها بلى المنقول إلينا بالتواتر ما التواتر شيا
0: يعني عددك أو شتد بور روايتك هر لطبق عددك يستحيل تواطؤهم وتوافقهم على كذب على الكذب استحالي دي مستحيل هم يعركوا ولا سردوا بعد المتحدى به متحدى به شيء هم متحدى به معنى إعجازي تدايا قرآن إعجازي تدايا ما مصحيح إعجازي تدايا جودة لين معجزة بيغمر يخاف يا مصطفى صلى الله عليه وسلم معجزة يبغى معجزة حسي يبغى معجزة كي معنويها معجزة حسية كي أوا يكر مانجا كا شقي بردوايا أو لبين بانجاكان يودرتشو تبيني كان أقدر بين لما بحسي معجزة معجزة خارق يك أبو عادة خارقني أبو عقل إنكار معجزات كارساتا رد كردنوي برق لأحاديث وبرق لأدلة قرآن شكريته إنكار كراماتش رد كردنوي ظاهري كومل آيات وحاديثش كرامتك تحديك إلى قلاني ادعي في غمرانك في غمرات إلى غلابي ادعي في غمرات إلى غلابي نكرامتنا به أو إنسان أبيت الشيطان للدهري سان في درجة فرق قبل سمتاني أمر خارق للعادة أمر خارق للعادة أما لسدسي في غمر أما لسدسي في أوشاكيكا أما أنت حديث ده أو أنت حديث داني هل بك أمرك يبقى خارق عادة يعني بونو منا لقصقي في غمر سليمانا كأول عقيدة كشور ما كانت كل الطحابة لقصقي في غمر أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك أو أنك علمي بك أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه شاو تركانك عرشك أبي مسافة كتشان يوزو أبي برساري برسار ليراكا سيكر زحمتني ليرو وزن زحمة تصورك ليرو مثلا بجيتا سوريا أم هزار كيلومتر ببروتو بيتو لك شاتورو كانيكا زوزو قرصو أستما أما صافي ببرد بالله ممكن أخوي قوري أو زمانها همي كورت كاتو يعني ممكن يا هوا تكي ممكنها باشا شرح التعريف تعريفك ما بشر حقا القرآن لفظه ومعناه من عند الله تعالى فما كان معنا قرآن شيها لفظك ومعنى كيش إلا لا ينخوا ويا بلان فرمودي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم معنى كي للاي خواهي لفظك وصياغك للاي بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم باشا شون اتواني قول لنا قول عام بيه ازانو واي بالضبط جوان تربي بلا اتواني طوان ليراك يا تعريفك ما جنسي تعريفك يا فاسي تعريفك جوانا طعين كلمة جدابني القرآن لفظه ومعناه من عند الله تعالى فما كان معنا أوحاه الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعبر عنه بلفظ من عنده فليس بقرآن وإنما هو الحديث برسيار ماني ديرا زور واضحة لفظك ومعناك لا يخوى وابو قرآن معناك لا يخوى وابو لفظك لا يبيغمر يخوى وابو وطري حديث لفظك ومعناك لا يبيغمر يخوى وابو وقول يبيغمر صاصم وكو بشريك تشريع تداني وجد تشريع تداني باشا ثانيا ويختص القرآن باللفظ العربي وتي لفظك عربية وهذا قيد يخرج به أو يخرج به ما كان من الألفاظ غير عربي ولو كان منزل من عند الله على رسوله ها أو لفظاني كخواهي قولة داي بزاني بوسر في غنبران بغير زمان عربي أو دركات درد شو القرآن لفظك عربية أمريكي كان قيدي بيوتر قيدي احترازي كما أنه ما يترجم من معاني القرآن إلى غير العربية لا يسمى قرآن ترجمة جانش بناوت القرآن بخنو ما وصل إيش عمل أحمد وترجمة القرآن
2: وترجمة القرآن إلى غير العربية غير جائز إجماعا وعلى افتراض وقوعها ممن لا خلاق له فإننا لا نسميها قرآن ولا تعطى حكم القرآن
0: ماشاء وقولنا المنزه
2: وقولنا المنزل على نبينا محمد نبينا صلى الله عليه وسلم قيد يخرج به ما كان رفضا عربيا منزلا على غير نبينا عليه السلام فإنه إن وجد لا يسمى قرآن
0: أجر هبو يعني لفظيك عربيش بيه لفظيك بيه يعني بونو من كتابك عسماني بيه خواهي قولة داي بزاني بيه بوصريك إلى بيغمرانا بلفظي عربيش داي بزاني بيه بلان بوصر محمد نبي بينا وطر قرآن كتابك يدري وايا بارك هاي معنى شو بيغمر ماني غير عربة بلا أي عربة بيغمر ماني عربة بلا وقولنا العربية كانت شون ممنوع من الصرف كانت شون جاكين والعلم من أحوال صن شمله صادقة يا صالحا صن نونك نوحة شينك شعيبة ميمك محمدة شمله ودمن لامك لوطة هاك هودة باشا بردوان با
2: وقولنا
0: أمانة داوي بيغمران همي ممنوع من الصرفة أمانة مصروف صن شمله شاش داني بلد.
2: وقولنا المنقول إلينا بالتواتر قد يخرج به
0: قيد أما قيد يقول تعريفك يا بل يخرج به
2: المنقول إلينا أحدا فإنه ليس بقرآن
0: أو أنا بقول من قراءات الشاذة منقول إلينا بأحد ولا يسمى قرآنا باش قرآن بمتواتر به بويا سيكن هيك بويا إما علي قوتي حديثي أحد بهيت شيء وازيك لأستي قوتي دي دليلي متواتر عني ولا قرآن عنيها لبرو قرآن ثبوت قرآن متواترة ثبوت زربة حديث بيغمار إخوة صلى الله عليه وسلم أحدا بشيك شماني متواترة دليلي سيكن تركيزكن دليلي متواتر قطعي الثبوت يقينا روي دعوة بلا ما حظني ثبوت بيرتان دل علمي حمو الصلاح أخرين معنا قدار بين بوي فرقي بكين كسيدية جاروها إنسان دي عقليات إسلامية قورترين كارساتا ما مال لقى الحديث أكا جاروها يقدم الحديث على القرآن قرآن هبو ناوي أم معادلة خواهي قورشة فرميتي ألف لام ميم ها أنزلت ألف لام ميم أنزلت آياته ثم أحكمت آياته ثم فصلت من لدن عزيز حكيم رسول يودا وانيا بالي
2: ولا يعطى حكمه ولا تصف الصلاة به
0: سواء اتفق على أحاديته
2: أو
0: اختلف في تواتره بالي قراءات متواترة كان ما مصين سكان قراءي نافع نافعي مدني قراءي ابن كثير مكي قراءي أبو علاء بصري
2: أمام التسلسل
0: نعم تسلسلين كردو والله لما دينه ما كود سبيكر قراءي أبو عمرو بن العلاء بصرية قراءي عاصم كوفية قراءي حمزة كوفية قراءي كسائي كوفية قراءي ابن عامر شامية بزان لحوتي قرائي سبعة حوتني قرائي سبعة شوارا عراقين عندي كسي ساكي ولا شأني عراقهم كاتواتي قاهم علم حصر قالنا ومكة ومدينة وحجاز واني واني لا أصلا بزان قرائي سبعة زانا قرطبو كيبو قرني دوم يجريهم يان يعني. سم قرائي كيما في خيرين شي قرائيك قرائي حفصة الرواية حفصة قرائي كين عاصمة تبيني دان قردوها عاصم خوي كوي كوفية خلقي كوفية عندي كسي يدير لحديثة خلقي كوفية اتهامك بحديث إلى حديث قال كوفة تيام كي أبي القرآن شتى تيام يعني كي تبيني كنا شيء كارساتي كا شيء كارساتي كا شو أر القراء سبع عراقيين علم كوت العراق وعلم دواء وكوت الشام وعلم كوت مصر وعلم كوت خراسان وبالذات خراسان بيرما نجي مراكز علمي جوري مسلمان لخراسان أبو بتعب دواء أوي دولة سلجوقي كان نظام الملك مدرسة نظام دانا لا نيسابورا إمام جويني يكم ما وصى إمام جويني يا كم ما مستوى الشيخ مدرسي نظامي ولا نسابه رزاني أنا عليك هذه وفاة أبو المعالي ها خوان برهان عليك هذه وفاة كر شو نجيب بتشولي إيش يعني هو كس جرادينه ولا شو نيدانش ده شش مانجي بينش مانجي ما هو إن جا كيان ده أنا إمامي غزالي دوم شيخ مدرسي نظامي هو حجة الإسلام كتلبي إمام أبو المعالي جويني بوي علم لما راكزاني أبوه حجاز حركة علمية ده ضعيف هو عالمي كي جورم بوه هذا نقول لقرني سو شوار خلق حجاز بدي كيان هاسني هو علماء قرآن أبو باسكال لتفسير لحديث خمسة عراقية شامية حجازية بخارية فارسية أمالك بلي باشا وأما ما وراءها من القراءات المختلفة في تواترها طبعا أخوي قراءات ساقي قشنو عشرة متواترة سيان تريش ضعفة كراء بلي في تواتر أو متفق على أحاديث فليست قرآن ولا تعطى حكمه باشا ولا تعطى حكمه إلا أنها تجري مجرى أخبار الأحد في الاحتياج احتجاج بها تنجم
2: وأما قولنا
0: المتحدى به
2: فهو قيد يخرج به الحديث القدسي فإنه لفظ عربي منزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقد يكون متواترا إلا أنه لا يسمى قرآنا لأنه لا يراد به التحدي والتحدي بالقرآن الكريم هو معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: رعنا والإعجاز أنواع كثيرة منها إعجازي لغوي معنى القرآن إعجازي لغوي معنى شوني معنى إعجازي لغوي زورش معنى معجزي لغوي قرآن قوي أفصح العرب وأفحمهم ويا عم قرآن بإعجاز ببلاغتك إعجازي غيبي معنى باسي كومال اشتكى لغيبة رؤدة لمستقبل رؤدة كسنيزة يعني دوية رؤدة لكن لو أنا قولتني إعجاز ده قرآن زور آسانيش أبو لهب يشنع لجيانا أبو قرآن قوتي شي تبت يدها أبي لهب وتب يعني أبو لهب بس إيماني بينا يا قرآن قوتي استغفر أصلا قرآن قوتي كرده دروه واليا والله قوي قورك عزمي قنيت واني إيمان بيني وهي الله سيما يعني إعجازي علميش لقرآن هي بلا إعجازي علميش لقرآن ساكا يكي للرائدي إعجازي علمي لقرآن العالم الإسلامي دكتور زغل النجار زياد للدم مجلدي نسيل تفسير قرآن إعجازي مبدعي كرده الشيخ عبد المجيد زنداني برحمت به إسهاماتي زور زور باشي لإعجاز علمية علماء ترشي إسهامات يعني بلي والبحث فيه علم خاص ألفت فيه قديما وحديثا مؤلفات كثيرة وقد كتبت فيه المعجزة القرآنية أو المعجزة القرآنية تناولت فيه الأنواع الثلاثة فليرجع إليه من يش من شاء إمامي شيخ حسنيتو هاي قولة ببارز كتابك المعجزة القرآنية مجلدك تردع رضياء إيش طبعي كردوها مباحثي السنج بخينينو بخينو
2: السنة الوطن هي الطريقة
0: زور جوانا ما صعين تخو أم مشانة بوسينة ولا سليم سنة لأصل لغاية معنى طريقة طريقة مسلوكة سواء كانت هذه الطريقة محمودة أو مذمومة هالرقاء أصلي سنة بالرقاء الحسية تبني كانت خوالة سلامة لأصل الألفاظ وضعت إزاء المحسوسات
2: سواء كان السنة حسنة أو سيئة.
0: هيك كشمان نحق من جاري إناك بس السنة معنى وكناك طريقة الرجاء بيار هو السنة بيوتري هم الرجاء بيجري ده بس السنة بيوتري يا كم جالس محسوس دواي أوى إباش أوي كوا عقيديك إن شاء الله بجري أو الرجاء كي مجازية هو الرجاء نيا أو بيروي شارع شديا الرجاء طريقة يعني طريق نيا ما في بيك فقه يجوا مجاز بمعنى شو ترى إذا السنة لأصل غاية طريقة مذموم بيان محمود بيان خراب بيان باشا بيان بردوان با قد خلت من قبلكم السنن فسيروا في الأرض فانظروا بلى
2: وتطلق على سيرة حميدة كانت أو مذمومة ومنه قول صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة
0: من سن في الإسلام سنة قورترين حديثة قورترين دليلة بهسترين دليلة رد أبو أو كسانيك عليهم كل محدثة بدعة هم مشتهي طازا كان بدعة يا رسول الله من سنة في الإسلام سنة حسنة ومن سنة في الإسلام سنة سيئة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة إذن أم مخاصي كردول العراقية أو بدعي كمذمومة بدعي بمخالف الشريعة خوابه هيك إشارات يقناها تبي لدين خوايا دليل بي لسري وهموس بدعيكش برامبر سنتك سنتك يعني مراندوها بدعش تنها زياد كردنية لدين أبي زور أو ملاحظة يا آقا داربين نقص كردن لدين وكو زياد كردن لدين أبي زور بدعية أيش تيكي طازية يعني توا دينك كم كي توا كم كردنوي دين بدعية أيش تيكي طازية فرق جي أبي زور بدعية أبي زور بدعية أو شي بس باز إلاقا كان إنجار أو عقليتي صحابة عامل لك بدعية كده براسي وبابتك إن شاء الله غير خواهي قولة دفت من بدأ لتشان فيديو يكي زورة أميلة سر وبابتك سبتم لسفده موضوعي بدعة بعد دوام كلية طابت طلب كان با امتحانات وانا بكر إن شاء الله دوائي أو موضوعة بوردي بتيرو تسري وبابتك باز بكرية ولي بدري بر دوام با والصلاحا هي
2: صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: تيبيني كان تعريفاتك عن الشيخي تولم كتابها تعريفي تعليمي دانا وايا هستكان هستناكن آسانة زور آسانة هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم قولي بيغمصة فعلي بيغمصة وتقريري بيغمصة حجة السنة باشا السنة حجية أحاديث بيغمصة السلام حجية حجية يعني طواب إثباتي يدلي بيغمصة أي شون إثباتي من أجل والسنة حجة كالقرآن هذه كسيلة سيئة كسيلة اتهامي أهل سنة شاعراك والله باوران بحديث بس بين بلين چون انسانی مسلمان درو اکا بناو یک کس یکو درو کا توانی کی گوری درو خیت دم کس یکو ای درو بخیت دم دیان هزار علماء ام امته و بچی توانی گوری به ونسا چ توانی گوری جواب دین تو خوا کس یک الی پتو کس تا کردونی کرد بین توانی توانی ای اگر او کس بوختانه گل دین یابید درو یو بوختانی شب بوی بو بسیتو د بو دیان هزار کس شتک بو یک کس چون انا جواب خوای گوری دل روز قیامت سگن چی فرمیده و سنتو حجة كالشي كافك بوشي ما مسلم بتشبيه وكو قرآن سيكن دليلي شيء وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا من يطيع الرسول فقد أطاع الله والآيات في هذا كثيرة ومنكر الاحتجاج بالسنة شيء باشا ام عبارات خوال بركان ومنكر الاحتجاج او انكار اواك احتجاج كردن بحديث يعني حديث حجنيه او بيت كافر الاسلام في درجه شكو ديني خوي غورنا مني زاني انا من انكر معلومه من الدين او همشت كان سيرك الدين قطو اقسام السنه جا بلا باش القران ايش غتقاتو منكر السنه شكو ما يتيلا شيء سيكن وما اتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا جاب باش القران ايش غتقاتو بس حديث شنو اقليته وكافر ابي بيه اقسام السنه تنقسم السنه الى قسمين يا كما السنه فعليه دوما السنه قوليه قوليه افعال النبي صلى الله عليه وسلم افعال النبي صلى الله عليه وسلم حجه كاقواله وهي انواع بعضها يعتبر تشريعا للتاسي وبعضها ليس كذلك على ما سنبش افرمي افعال النبي صلى الله عليه وسلم هنديكي وجه قربيت يدا نزيق بنا ولا خوي پروردگار اما تشريعه هنديكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كو انسان انجام ده انسان پیغمبر صلى الله عليه وسلم بشر نبوا وكو بشر ناني خواردو وخوتو وهاتو وروشتو غالطي كردو وپيكني وجاني كي احتياجو انسان بردو تسر اگا دار بين سيكن اويك وجه قربيت يدا او تشريع ابو ايما فعل كان پیغمبر صلى الله عليه وسلم جاري باسكين بس قولني ها فعل كان پیغمبر صلى الله عليه وسلم هنديكي فعلو كو انسان كردو يتي خوي چي تد علي اما انا وكو انسان كردو دو انسان بعد فعله الجبلي جبلي وتاني خلقة إنسانك أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية كالقيام هستوى دانشتوى خوتوى خواردويتي خواردنوى أوشتوى وغير ذلك مما تقضيه الجبلة أطول الطبيعة الإنسانية طبيعة إنسانية داوة دقال سوايا دابن شنان بخوي بخوي غريب كي تشي أمانة أمانة هموي ليست للتأسي بوني أمشو أن كوتي بيغم صلى الله عليه وسلم أجل شو أن كوتي باشترى بس موجه قربيتي دانيا تأسيت به بمعنى اقتديت به اقتداء ولا تدل على أكثر من الإباحة أم فعلي بيغم صلى الله عليه وسلم أم جورد بلقي لسر أم شتانا مباحا نكما نسو النية باشا وأما هيئة الفعل الجبلي شي قيد جوانا أما أفعال جبلي عامة بو تأسينيا بو اقتدانيا بو نعم جامدين تنها بلقي لسر مباحا باشا باشا هندي افعال جبليه هي لسر طبيعه سلوشت انسانك بس بيغمص صلى الله عليه وسلم بردوان بو لسري اسنا كان هو جوري وجه قربيت يدايا وايا وكو يسابينا طبعا واما هيئة الفعل الجبلي كنومه صلى الله على الجنب الايمن وطمان خوتن اصلي فعلك جبليه بلان بيغمص صلى الله عليه وسلم لأحاديث يزور هاتو لسر لاي راسي خوتو راس فعلك جبليه بس دوبارة بونوي دوبارة بونوي اسنا كان جوريك وجه تشريعي تدايا جاوازة إذا كان قد واضم عليها ببردام وبيغم صلى الله عليه وسلم فإنها قد تدل على الندب نك تدل على الوجوب تدل على شيء ندب سنة لهذه الهيئة وقيل قيل شيء لا تدل بل عم بوتي قيل يعني قيل ضعيفة أو قيتر بقوة ترى إذن أفعال جبلي بيهم إما حديث بيهم يا قولي يا فعلة فعلك يا جبلية جبلية قدو بشا واضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم بردوان بولا سني لم يواضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم أو واضب كردو أو جورك لا ندبي تدعي سنتي كتدعي أجل دسك باشا ما مصيح الفعل المتردد بين الجبلة والشرع عندي فعلية مترددة بين الجبلة وبين الشرع إذا تردد فعل صلى الله عليه وسلم بين الجبلة والشرع كاعتماده على يده عند القيام إلى الركعة الثانية في الصلاة فإنه يحتمل أنه اعتمد عليها للتشريع ويحتمل أنه اعتمد عليها بدواعي الجبلة لكبر السن أو التبع أو التعب يا موسى صلى الله عليه وسلم حديث عتو كاتي هلا صواد دسي خستة عرس إن جاء موسى حديث شيء عتو دسي نخستة عرس صواد علماء كان بشي كي زور زور عن أفر من أو كاتي كدسي خستوة عرس يا موسى صلى الله عليه وسلم تمني جوربوا تمني شخص صار بس راد جورك ها يا موسى أعزاري شيء تشتوا جاني كي إسراحة ودانشة وخارد وقصر وقصور
2: سجنش
0: يا بوسى أنا وقع بوسى أنا وقع هردو كينه نعم متردد تدري نعم بو أول شب بالي إيه أما اللي راكيا ألي احتمال تشريع باحتمال شيء اللي كبر السنة كبير وبناء على هذا اختلف أو اختلف الترجيح بين العلماء بناء لسر أمتي أنكر ترجيح أنا بين العلماء فمن رجح جانب التشريع جعل الاعتماد على يدي على اليد سنة ومن رجح جانب الجبلة جعله مندوبا سيم الفعل الخاص به أو فعلك تايبة بكيا ربي غمر إخوان صلى الله عليه وسلم إذا فعل صلى الله عليه وسلم فعلا وقام الدليل على أنه خاص به كزيادته في النكاح في غمر صلى الله عليه وسلم زيادة شوار جنيا هردو ما خاصة بغمر صلى الله عليه وسلم خبوي من يشوار زيادة البلاء قدار بلا فإنه يكون بخصوصياته ولا يجوز التأسيب هو قول عبارة به
1: هندك قال كشف عليك بيغمص اصلا تقرا لا كشف عليك بيغمص اصلا شنو جنيا ورده بيغمص اصلا شنو واجب ولا سيد شنو واجب ولا سردنا وهيا ما انا قادر بي فعله الذي عرفت جهته ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ليس من افعال الجبلي ولا خاصا به وعرفت عفوا ان فعل النبي لك ان فعل ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا نظام فعلك انجام ده ليست من افعال الجبليه ولا خاصا به خاص شنيه تايبات شنيه بوا وعرفت جهته او عرفت جهته بانه فعله على جهه الوجوب او الندب او الاباحه فحكم امته فيه كحكمه بنظام كارك انجام ده فعلك سي كان ام فعلا نفعلك جبليه نخاص شبه بيغمص صلى الله عليه وسلم باشا دليل ايش معناه لسر وجوبه يعني لسر ندبه يعني لسر شيء او كاتا او حكمي كتايبته بيغمص صلى الله عليه وسلم حكمي امتك ايش هو حكمي بيغمص صلى الله عليه وسلم او فعل حكمك ايش تايب در بيغمص صلى الله عليه وسلم او فعل انتقال حكمك ايش لا بيغمص صلى الله عليه وسلم شو ارابه امتك ايش فتشاركه فيه في حكمه على الاصح عند الجمهور ان كان واجبا فواجب لسر بيغمص صلى الله عليه وسلم واجب لا سر يمشي واجب وإن كان مندوبا فمندوب وإن كان مباحا فمباح فعله الذي لم تعرف جهته فعلي كريش معنى لم تعرف جهته جهتك نازاني وإن فعل فعلا جهلت جهته في حقه فإما أن يظهر فيه قصد القربة إلى الله أو لا يظهر فإن ظهر فيه قصد القربة فالأصح أنه للندب ما وصلنا سيكا فعلي كتير جهتك نازاني واجبة يعني مندوبة در حق ببيغان صلى ألم حراك أجر بزانين قصدي قربيه النزيق بنويه لخواي جورا أو مندوبة به سنة به باشا لأنه المتيقن وقيل قيل شيء أو ترتي بوجوبة لأنه الأحوط وقيل غير ذلك وإن لم يظهر فيه قصد القربة فالأصح أنه للوجوب في حقنا وحقه صلى الله لأنه أحوط وقيل للندب أما أقواله وما قيل كان شيء ضعيفة إن لأنه المتحقق وقال إمام الحرمين وغيره إنه للإباحة لأن الأصل براءة الذمة والمسألة في محل النظر أمدوا بابيتر إن شاء الله هذا قم درسي داتوكم والله أخباري متواتر بنيت أنا أما أنك اشتيت العلمي حديثة وهي ما مصاهم زور بيتي شروطي حديثي صحيح وحديثي مرسل شيء ومراسلي سعيدي كري مسيب حجيتي مرسل شيء وأنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك مسألك قيمة نشوشمان ما هم به ولم يفعله كمال أحاديث معناه بيغمص صلى الله عليه وسلم البخاري ومسلم بيغمص صلى الله عليه وسلم أفرميه هممت ها هاتو نشكا بتمام وكارن جامب كم أوي كان نيوش نايا بو مزقوت باقشتي نايا بو مزقوت أن آمر أحدا أمريكا ميكي كان برا بيش نجيبك برون دعي أول كمال مسلمة ومعهم حزم من حطب داريان بدا سوى بآقر بكنوا فأحرق عليهم بيوتهم وأنا كان نايم بنج جماعة خان وكان نايم بسوتيانا بسري أنا هممت أي أم همي بيغمص صلى الله عليه وسلم ولم يفعله أم فعليا جام ندا بس عليه هممت أما حكمي شيء وأما ما هم به صلى الله عليه وسلم ولم يفعله كهمه بتحريق بيوت الذين تخلف عن صلاة الجماعة إلا أنه لم يفعله فإنه لا يكون سنة لا قد أربوا لي أمر يبالغ عليه بسبتين لا شكرا في غزة عزيزي كردوا فلا نحرق أو فلا نحرق فلا نحرق ولا نهم ولكن نقول ما هم به إنما هو سيكا لبيان مكان صلاة الجماعة وأهميتها أي بو أهمية بو بغزاء أخو بو زاك ديك سيئة أكرا مجوال حالي نبي أكسر شيء أكي أريد تجان خلقه بخانه قبس وتنا بغزاء الله هممتو فعلك أين جامنا دا باي ما فعلك إيش أنجام دين هم كينو فعلك إيش أنجام قال إن نبوتي هم بكي أو خيالة بريد مش بيرشي خوته نبوتي كارك إيش أنجام بدي بلكو جرينجي شيء أما جرينجي نوجي جماعة ما بو أنجام دور نكاتو إقراره صلى الله عليه وسلم إقراري كان كردو في مصر كارك لبردامي أنجام دا إقراري كردو وتيتهم كارب كان يان ميكان وإقراره صلى الله عليه وسلم أحدا على قول قاله يعتبر كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إقراري في غمص صلى الله عليه وسلم وكو قولي في غمر إخوائي وذلك كإقراره أبا بكر على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله سلب قتيل سلب قتيل شيء لا شر مسلمان برامر كافر أجلته أم مسلمان أو كافر أكو شيء سلب يعني أو تشكو قلغانو درع مرعي ولا قلتي أي باب أخوي وقاتلك أي باب أو كيف كشتي مسلمان قوي نكشتو سلبا كيف با بيغمص صلى الله عليه وسلم إقراري أبو بكر كلا سلاما إقراري كلا كواتو وكوشي وكو قولي وكو غنيمة والله وإقراره أحدا على فعل فعله كفعله باشا إقراري قولي كي وكو قوليتي اقراري بفعل بيغمبر صلى الله عليه وسلم لسر فعلي كيتر حكمي فعلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم وراك يا باشا تيبيني كان وكاقراري خالد بن وليد على اكل لحم الضب بزنجي اخوان بيغمبر صلى الله عليه وسلم هذا هو مدينه سيدنا الصحابه اخوان قلت والله من نايفهم لبروي لا مكه كم امشتنا انا اخوان لان اخوان جاروا انسان طبيعتي ناشر سيدنا نبوري حرام نفسيتها موضوعها باشا لانه صلى الله عليه وسلم لا يقر احدا على منكر شوف يا زهر رجيدا معناه وثاني حلاله مباحه بله لا في قول ولا فعل وما فعل في وقته جاروا يا باشا كارك انجام درا ولا سردم بيغمبر صلى الله عليه وسلم بلان في غير مجلسي لو مجلس ميه بيغمبر صلى الله عليه وسلم لمجلسك او نبوه لمجلس يتربوه وعلم به بلام زاني زاني علي علمها بيغمبر صلى الله عليه وسلم بواه ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه جوانا باشا وذلك كعلمه بحلف أبي بكر رضي الله أنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه سيني خوار ديما يبكر وكاتي كطورة بخوار دلنا خوار ثم أكل وتي والله خوار دلنا خوار دعاية وخوار دلنا خوار ديما يبكر ثم أكل لما رأى الأكل خيرا له كما رواه البخاري ومسلم السنة القولية إن شاء الله درس كان إذاعة طايك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك.

السلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خي قول عدانش نما لقبولك بك تكفارتي قنا حكان بك بشفاعة تكاكاري رجي قيامتنا يا ربي خويا لديني خوتي من قيني إن شاء الله. كسيك برساري كذيار إمام السلام ماري لمحكمي دروسة أقر للاي ملامة رنكري توهندي كرين دروسني وهندي كرين دروسة برزان أو للاي ولاتي إما عرفك وعرفك زوان وباشيشة عادة بيش بسن محكمي لاي ما مستام ما رأى كان وعلم لاي محكمش أجا ما ربك ريجن دروستا بو شرطي أركاني عقد زوازي همو يلي بيتزي أجر ليني تزي طبعا دروسنيا سو زياتر محكمة روتينياتي إداري ومثلا شتي دنيائية لو معاملات لو مثلا إثباتي عقد زواج وزياتر لو أوانيا أويك لشرع دان دريا بلاي مذهبي إمام الشافعي زانيان أبي عقد زواج بين شرطي لبيت زي هي كميان أبي دو شاهدي حاضر بن شاهدي بالغي عاقل آقاي لحالي أواني بي بلاي كمي أو شاهدان دبي نويش كربن دبي مسلمان بن عدالتي عن هبي شرطني أو عدالتي وكو زماني خوي كإمام الشافعي فرمي دروي نكر بي لجيان نزري نكر بي شتيشي نكر بي لبياوتي كم بو بيتو بلام أوانا دسناك بس لاي كمي أبي نوش كربنو عدالتي عن هبي لحالي أو كتو كربزان دو شاهدي بالغي عاقلي مسلمان راب وستن لوي آقايا لحالي أو جنو بياوي بي أقسميني تشيشك أو شاهدان شاهدي بدن دوميان ولي پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم لا نکاح الا بولی و شاهد عدل جن ما را کردن دروس نه الا د بولی لوی دگر دو شاهد عدل ولی ابي يعني ولي بباب کته گوتره اگر باب نه بو باپيري اگر باپيري نه بو براي يعني اگر براي نه بو كوري براي اگر نه مامي كوري مامي او بو تسلسلي دروس نه يعني پاس د ليه کچيلو تر هتا باب هبي دروس نه لو باپيري بچي تا باپيري هبي دروس نه لو براي بچي مثلا بلام لكاتك اگر بابنا عادل بو لبابي الرويلو كسيشي تريان اگر بابك تواون بو شيد بو يعني عقلي لدزدا بو زور بير بو او كاتي وليات يك لبابي الرويلو بابيري لبابيري لو اويت كاروا اول يش ابي عدالتي هبي قد افردنا بتولي مثلا داشي كسي نابي تولي بري داشي ما يعني خشتي ما الا دبي اگر هر ولي نبو او كاتي في غمره فرمي سلامي خالي السلطان ولي والملا ولي السلطه ابي تولي كواتا كاتك جن مارا أكري دبي وليك تكي لبابي ذات بابي تي تبرايتي دبي دو شاهد لبن أبي صيغة كاش بغوتري صيغة إيجاب وقبول يعني أبي كورا كبري أمن أو نكاحم قبول كرد أو زوازم قبول كرد لو كتسي لسر ماري أون دي بشاهدي فلان وفيسان أبي كتكاش أبي بري منيش قبولم كرد كميرد كم بو بياوي كقبولي أو نكاح وزوازم كرد بو بياوي لسر ماري أون دي بشاهدي فلان ابي جنو مرد هر دوچان آماده بن يعني زي گرکان يعني برزابوني خوان بي لو اگر لمحكمه شاهد ولي وصيغه كوترا ومهرك ماريه كدياري كرا بو شوي او دروسته هيز اشكالي ني فرقيه ملابي لاي لاي محكمه بلا بلام اگر گمانه ابو محكمه او ايشاني نكر زور زربانجي ولي هرناك مثلا او احتياطا وباشتر هتصن رايي هي ان اگر ولينا بلا حاله ضروري بلام حديثي پیغمبر سلام خليل فرمي لا نكاح الا بولي وشاهد عدل بلام وباشتر پيش وقت لاي ما مست ماريكي دو على روتينياتي ادارياتي دنياي بتي لوش ماريكي أريما مثلا سنة كان الراتبة تسين الرواتب نازم الراتبة وخير يعني تسنة سنة الراتبة الرواتب عفوا أوانيك سنتاني لقن وجكان أكرين خير يعني زور زور قورا كبيغمبر سلامي خويلة بفرميتي لحديث خصي أفرمي لا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل خوي قورا فرمي بندكان بسنة كان زور لمن نزيك ابنوا حتى زياتر او سنتان بكي زياتر لخواي قور النزيك بيو لروجي قيامته پیغمبر فرمي سلامي خواي لبي يكم شت محاسوي انسان كري لسر نوجا هر كسيك لنوج رزقاري بو لوالدك خواي قور لو آسانك اگر نقصي شي لنوج هبو افرمي السنتا كان نقصا كاني لو بركنو فاتحيك لبير كرديا ركنيك تنكرديا شتيك مشغلتيك تهبوا بيدس نوج نوجا كتكرديا نتزانيا نوجهت لبيرتو ولا غنزيتي لكاتي او افرمي السنه كان فرز كان بركنو سنبتاي بتيرن سنه الرواتب يعني سنه باش نوجه كان او سنتانا بريكنو
إن جاء پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم من صلى اثنتی عشر ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. هر کسی دوازده رکعات بکا لگر نوجکان مجدی بهشتی پی ادری لدنیا كبردوان بلا سريسو او بيوتر سنتي مؤكدة سنتي مؤكدة او يكا پیغمبر سلامي خالي بالتأكيد كرتو قد ترچين كرديا اگر ميواني هاد باو يان لبيري سوا يان پل پل با قضايا كردو او دواجا يعني وكو نواجي فرض سنتي قضاء كردو اي كرد مثلا اگر سبين بهاد با بيزاني با درنگا نواجا كي يكرد پاشا نواجا سنتكي قضاء كردو لسنكو او سنتانا خيري زور قولن او دوازر رکعاتی که پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم که قد ترچی نکردی و بردوام کردی تی دو رکعات پیش نوجی سبینی چار رکعات پیش نوجی نورانی دو رکعات پاش نوجی نورانی دو رکعات پاش مغرب دوش پاش عشای او دوازدانا پیغمبر سلامی خوالی بی پیگوتر مؤکده ترکردینی ایدیمو دو رکعات پیش نوجی سبینی چار رکعات پیش نورانی دو رکعات پاش نورانی عشا و مغرب هر دوشی پاشی تی او انا مؤكدا طاشان وتري كرد يعني كپیغمبر فرمي سلام وتر خير شي زور گوريا فرمي اجعلوا اخر صلاتكم وترا لاخر نوجتان وتر كان وتر يعني يك ركعاتك يا سيك يا بينز يك يا نويك حتى نوي هاتي الحديث يعني نور ركعاتيش كي دودو اكي وسلام دو بلام دبي بوتري بتاعشيك يعني يك يا سي يا بينز يا حفت يا نو يكك لو انا كي او مؤكدي بين غير مؤكده صار ركعات بيشي نوراني پیشی عصره چار رکعاتی پیشی عصره مؤکدنیه بلان کردیتی پیغمبر سلامی خواهد دو رکعات پیشی مغربه و دو رکعاتی پیشی عشایه اوانه مؤکدنین بلان سنتن و حدیثی زورشی لسره که پیغمبر کردیتی و هروها فرمویتی هر کسی او سنتانه بکا دفتری حسناتی قرص بی ابی تد لی خوشبونی لگنا گنا کانی رشا کریتو لای خواب برز کریتو و هروها او سنتانه وکو استعداده کن يعني وكو آماديك لو فرض كان خير شي زور قولن انسان لدس خوان ندا اريما مستخوي قولا دفرمي بذكر كردن انسان دلي خوش دبي بكام ذكر كردن من باش حرسن ذكر كم ظلم خوش نابي برزان خوي قولا افرمي ذلك الكتاب لا ريب فيه حرو شيك لو كتاب هاد بي هيز قماني تدانيا قصي خوي قولا فمن اصدق من الله حديثا يعني تشي الاخوي جورا راس جوترا اخوي جورا فرمي الا بذكر الله تطمئن القلوب بالذكر ويادي اخوي جورا ضل كان ارام ابن ضلي توك اري ارام نابي هر كسي كبري من ذكركم ارام نابي او خللي هي خللك تشكو ذكر تن شرطه شي هي لو ضلت بي ارامي يا كم يعني اخوي جورا فرمي يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا منافقين لا يذكرون الله الا قليلا افرم او ذكر دبي زور بكري که زور بردوام نبی تشبیه نبی نخوشی هی کابرا اتی لای دکتور اریده بی او حبی دو مانگ بکار بینی یعنی سه مانگ یعنی زاروی نخوشی که وای اریده بی همو عمری خود بکار بینی او ذکر خوای گورا فرمه اگر زور نی که تأثیر نکا بتایبتی مثلا یعنی هی بس لکاتی نوجه کان ذکر که او هر یعنی بس او نذکر کردن خوای گورا فرمه کافینی دبی بردوام ذکر که دمت بجوله دوميان ابي خشوع وخضوع تيجيشن لمعناها كان يعني لو ذكرت تبقي بخشوع وبك ضلت باقابي مشكت فكره للاي خوي قوربي ساميان ابي ضلت مطمئن بخوي قورا فرم الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر ابي خوي ضلي بذكر كردن خوش بي انزل ذكر كش ضلي خوشك خوشت مشتاق بي باس خوي قورب كي قيامته بيابك هات لاي پیغمبر سلامي خوي لبي فرمو يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي شريعتي إسلام قلق زور بو سنة كانوا فرض كانوا إستاف بيمبري فأخبرني بشيء أتشبث به اشتاكم بيمبري دستي بي وبقرم كمن لقلت حشر بكريم وبي بيما بحش بيغمبر صلامي خواهي فرموي اشتاكت بي أريم أقر بردوام لسري بروي لقرمني لبحش فرموي باشترين كس أو كسي لا يزال لسانك رطبا لذكر الله زمان الطربي بذكري خواي قولا ذكرك أكي هشتا زمان توشك نبوي تو ذكري شيتك أبكا فرمي أو ذكران أبكا كباقيات صالحات يعني خير زوب بلام كابرات دير مثلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله نتي أقا ونخشوعيه ونخضوعيه نأزاني سبحان الله معنايتي نأزاني الله أكبر كتوري الله أكبر أبي تماشابك يمسك السماوات والأرض أو خواي أرزو آسماني هم الراقر رفع السماوات بغير عمد ترونها
او آسمانی ببی عمودی چه خوایش گوریه که همو او ملکوتی ارزو آسمانه لدست خوای گوریه کاری الله اکبر ابی گوری کاری الحمد لله دبی نعمت کانی خوات لبرتاوبن شو روجا باران هورا هوایا اتوی دروس کردیا هدایتی دای پیغمبرانی ناردیا مالو مندالی پیدای چاوی دای جوی دای قرآنی لو ابي نعمته كانت لبرتساو نزابري الحمد لله او كم نعمته بلان كدل خالي بلا معنى كان بري سبحان الله الحمد لله تاثيرنا كان لو ذكر كردن ابي بو شرطان ابي بردوان بلا سري خوي يقول فيلم فاذكروني اذكركم تو باسم بكا من الاسمان باستك اگر خلق للدنيا باستناك خوا افرم باسي من بكا من لاي ملئي اعلى باسي تو اكمل لاي كسي خلقاني قولتر أبي بزاني أو پاداشت قوريك تو ذكرك هرنا هرنا يعني وكور نفسك إن لم تشغل بالحق فيشغلك بالباطل أو نفسي خود أقر بحق مشغولنكي شيطان بباطل وبخرافة مشغولتك خود رابين بردوام ذكرك لوي دناخي خود مشغولك بشتكي حق لوي شيطان وسوسات لنك أخواي قورا فرمي هر كسيك ذكري كرت إذا مسكم طائفة من الشيطان تذكروا أقر الشيطان ويستي مستك ويستي وسوسات لك ذكرك شيطان إذا ذكر خنسة خوي بناعدا وسوسة وقلق ودلتون ديت نامينه ولا ذكر الله أكبر قورترين ذكر أو ذكرية كبيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم هي ذكرك لقرآن خيندن قورترنيا أقا قرآن نازاني فاتح قل والله حدي هرب خينا ودبارك وذكريش قور أقنا لباشوي بيغمبر فرميتي هي ذكرك لو قورترنيا لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وجودك نية لسر أو كون يشتي بدزبي إلا الله وحده بتنها لا شريك له شريكي يلا بري وبردني او كون كائناتي مردن جيان رسق روزي شي ايدات سي اداب خلق سي حموي وحده لا شريك له له الملك ملك همو ايبي وله الحمد وهو على كل شيء قدير او ذكر له مو ذكر قورتنا فرمير كسك صد زاربري للروج كيان للشودا اجر جناح كاني مثل زبد البحر بقدر كفي درياج بخوي قور لي خوشش وفرمي كسكات لات يا رسول الله ذكري شي قورم فير كفرمي بري سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وفرمي لو باشترتي هيك كسك والله لو باشترناك الا كسك لتزياترك ذكرى خير شي زور قوري هي فرمي او ذكرانا خفيف لس زمان زور قرصا لس ميزان زور خوشويست للي خوي قورا بردوام ذكرك انسان بردوام ببو معنى وشرطانا حيث مستحيل انسان ضلي خوش نبي أريك كسي ديت الجورة ومزقود كبيوي الراب وستي آية لكام صف الراب وستي لكام صف ودس بيتك كسي كهات الجور تماشي كردي صفي نواج دابس ريا بيغمرة فرمي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف مخواي قورة وملائكته كان دعاء كان يعني صلوات أدن لسر أو كسيك اللي الرأس الرأى وستي تشنكو بيغمبر سلامي خواي ليبي فإن الرسول يحب التيمون في كل شيء اللي حموش تيك الرأس تي حز ليبوا أقر هات ينوجه سدت ويا للاي الرأس الرأى وستي بلام هندك لزاني أنا أقل لاي الرأس زر رو يشتبو أو يكا لإمام نيزي كترا أو يخيري زياترا أقل صفية كم تواو صفية كم الدروس كر واباشا للاي الرأس دروس تيكي هندك لزانا هن أريد كلا إمام ونزيك بدروستي كي بلام زانا أن أقل لاي الراسة زر روش تبو أو كلا إمام نزيك ترى أو خيري زياترا أقل صفية كم تواو صفية كم الدروس كر واباشا للاي الراسة دروستي كي هندك لزانا هن أريد كلا

یان بو نظامی چونکو نظامی صفرس کردن ریک او ایم را اوستین ملائکتان لآسمانکان لبیت المعمور بو شیور را اوستن خواه اپرستن او صفر راس کردن نشانه نظام قوتا برایاتیا تعاون خوشویستیا وحدتی مسلمانانا لولا چند ریک را اوستی هر اونا خیر زیاد رگاتی اگر اگر کسیک لرمزان شو بیت لای خزانی ول صالانی کون سن صالی بسر داته پری بیو شار زایی لشرع نبو استیب کا باش ل کفارت لشرع دا هر دو کان پیاو جنک کفارت یان اکویت سر طبعا بیگمان اگر پیاو بسیت لای خزانی لرمزان و روجی پی بشینی گپشت روجیش کان بی اشکال نی بلام اگر روجی پی بشینی روجی هر دو کان بطالبیو و هندك لزانيان اوش قصة شبا قوة تاري عزر لولاتي مسلمانان عزر بزهل قبول نيا لبرو الكابرة معقول نيا خانية كرلي بانزا تلفونك سيارية كرلي بانزا كسيري والله بلام امن حمو بالت مزقوتو ملا وشرع وتلفون وانترنتي بكو حموي محاضرات بري والله من آقام للشرع نيا وإهمالي خوته وقناح باري هيش عزركت قبول نيا كبري من للشرع شهر زاني اما قررت جنتي نيا وتنصالة اوهم وعمر خوت لعلم للشريعة شهر زانا كرديا لباري زاني لدولار زاني لدينار زاني لحبوش لدنيا يزاني همو او ارقام ومرقام وانترنت وش ليفير والله امن للشرع شهر وعزره هيسي قبول نيا بلا كفارتي لسر بلا ما آية لسر جنوبياوة دو رأي زانيان هي رأيه شانك الرأي زمهورة أري أقر جنك مطاوعي كرد بي وجنكش رازي بو بي وبي خوجو بي لقر بياوة كي دابو بي أويش سبب بو بي لسر هر دو كان كفارته هر دو كان دبي كفارت دن بلان رأيه شي ترهيك لا إمام شافعي ورأيك لرواياتك لإمام أحمد أفرمي إلا لسر ميردكيا جنك مطاوعي كرد بي يعني لقري دابو بي يعني نبو بي رزابوني بي لسبو بي إلا لسر بياوة كي كفارتك يبدا بلام جنك بس قضاء كردنوي لسرع كفارتك ايتيا كفارتك اي آزاد كردني عبدك اگر نبو دبي شست روج لسيك بروجي بي اگر نيتواني شست روج لسيك بروجي بي خواردني شست فقيري ادا او كفارتك ايتي ابي بيدا اگر سن صالج بسري داتي پر بي ابي هر بيدا آية دروست من دال ناوي باوشي بكا كبانك بكا يان ناوي دايشي بدادا ناوي بني او پرسیاری یکم دوامیان ما مستا ایمد زیرانی مزگوتین گلیی من هی لهندک اهلی مزگوت که دین در ماسککان لبردمی درگاو مالکان فریده دن پرسیاری یکم یا که من دال ناوی باو کوداشی بانکا بکاکا یعن بدادا او درستا تنها او اگر داکو بابی پی خوش بش یعن اگر عرف و عادتی چان وابی قیدیناکا بلام اگر وکو ایهانا یعن پی عیبی او پی بری بابا یان دایا او گناحی چی زور گوریا و باشا بداکو باب بانجی کی نک بکسش که خوای گوره لقرآن فرمه یعنی ادعوهم لی آبائم یعنی بانجی باوک چی خود هم کن با باوک بانجی دای چی شکتان کن با دایک چون که تو لی با ولد بوی بلام اگر عرف یک وابو قیدی ناکه یعنی با بابی ری کاکا مادم عرف و لو ایهانن یو باوک چی پی خوشا هیچ باسه کنیا اره امد زیرانی مزگوتین گلی ایمان هیا بر ریزان يعني أوا براستي أهلي مزجوت حقنية شنكو أهلي مزجوت النبي غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق صدقة فرداني أزيتو أعزار لسر جاي صدقة لحديث دو حديث ترى فرمي بينما رجل يمشي بطريق بياك هي لبهشتا خايج ورب لحمو جناه كاني خوج وبسببتي إذا وجد غصن شوك على الطريق حركاتك درکیشی پیساتیشی لسری بدی به هلی گرتو فریدا نوز بالی ولای ادا افرمی فشکر له فغفر الله له خوای گور له همو گناه کای خوش لریات اشته فرمی لقد رایتو اری کابریا کم دی پیغمبر فرمی خوای گور پیشانی دم رجلا یتقلب فی الجنه پیارک لناو بهش بخوشی اخلاو اقرا پرسیارم کرد او چی کان فی شجره قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس أريديتم شو أو بياو دارك هاد وسري خلكو خلشي أزيت أدا أويش شو بري أو أزيت إلى كور خلك كردوا خوي جورا له مو جناه كاني خوش ببردي بهش إنسان إيمان دار نابي بتأزيت لسري خل إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا خوي جورا فلم جناح شي جورا وأشكره أو أزيت خلك دا خيمة لسري خلق لا أني سيارة لسري خلق را أقري بخوت لسري وزادة عام را أقري الرصيفة وهموش تتيناي تسد زاديو خلق لسد زادي الرواو سيارك لي أداتو شريشي لو قتلي لو قناحي شريشي يعني مثلا أشياء ديني بيسيك فرادي مثلا تو كماميك فرادي سد زادي بو كمامي تو فيروسك لو كسشي بروا
تو غير مباشر شريكي

توشي نخوشي بون وقتل أو إنساني يعني إنساني إيماندار أبي زور بنظام براستي خلق تائسة نازاني ماري عامة استعمات أري تو ماري كسيك بخوي 5 مليون كسة تنقناحا أو الرئي استعبيدا أروي أو الرئي ملتشي همو خلقا أقر شد بين يسزادي شد فرد يسزادي وماري خلقت فرقت نية لقر أو كسيك ماري خلق أخوا كنفت آواءكا كباري خلقت زي توش ماري عالمي خوي فرقي تي توش ري عالمي تقرتي وخيمد لسر ري هردي وبي سي فرادي سزادي وعالم همي بيزاركي والله هيز فرقي نيامو شريك لو نحان لو إنساني إيمان دار أبي زور بحاسة وبدقيق بي أو كمامانا لو أتلت دو كردي كبنوك فيروسي إذا أقر حقيقة فيروس بيوبو فرادي سر زيشي من دالك دس لي أدا كسيك لتنشتي الرواب بهواي لويدي لو أبي براسي خوما لو شلانا بارزين خاويني يعني بشيك لإيمان أري آية ما مستسير كردني عفرت للتلفزيون وكو أوه وياك اللي دروا والسير بكري هندك زار عفرت إخبار أخوانيته ومش سيري أكلنا ساري سير كردني عفرت للتلفزيون ولا دروا طبعا وكو يكنية بلام أبي وكو بيغمبرة فرمي سلامي خالب استفتي قلبك أقنا لفقه شريعة دا أريق كابريك سوين بخوا بطلاق يعني بري بريت بطلاقم يعني طلاقم كوي سيري أو آفرتيناكم أري أجر لآو سيري كريان لآويني سيري كطلاقيناك ويتنكو الشكل حقيقي نيا ومفسدش كم ترى للتلفزيون مشينا يعني أجر بحقيقي سيري كي مشينا بدوي دابسي مشينا فتنكي زياتر بي بلام هردو كان مساوين لوي كخواي قورا فرما قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم بإيمان داران بري هر آفرتي كان دي تساويان داخل بكتان بآفرتان يجبريت ساويان لآسلي أوان ذلك أزكى لهم أولوان باكترو أوترو ويحفظوا فروجهم أو داوين يان بوي أبارزري بلام زانيان متفق لسروي أقر آفرت لتلفزيوني سافي ربو يان بياو آفرت يكتري ما تكر يان عورتي بدرو سير كردني حراما وكو أوي لدري سيريكي بلام أقر بشهوة وسيرت نكر بس دمو تاوي دياربو دموتاوي ديارو يان دستي ديارو كأوانا خواي قورا فرمع عورتنيا إلا أقرب الشهوة وسيريكي بيغمبر سلامي خواي اللي بيفرمو استفتي قلبك فتوالة ضلي خوت وقرا أقر إساري شهوة تبي أقر بنيتي خراب سيريكي سيري أو ديوارش كي بنيتي خراب هر قناحة سيري قنزيك كي كموي بيوان يبقى غمرا فمسام حديثي لسا أمرد هر أويش بنظر حسابه سيري كره يقبك يبي مبنيته شي خراب عيني نظر وكو سيري آفرته كي واه بلام أقر تو إخباره وسيري كي يدلي شتيتي تيدانية وتنها جويلة إخباره قري نكتاو لناموسو كرامتي أوكي أو قيدناك قناح نيا قناحي شي ناقاتي بلام أقر أواني تيدان بي أو أخوة يقول الله قرآن فرمي إنسان إلا خيزاني نبي على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون غير خيزاني زاريه خوي لذت لناموسي هر كسي ببا او فاولئك هم العادون او تعداي كرديا او جناحي شي غوري كرديا وعبرتيش بشهوته طبعا وقت ما سافيره ببشهوتي شر حرامه كرات شي شباب بلام اقر سافيرين ابو اقر بشهوته ونبي قينا بلام معناي واش نيته تماشي كبره والله امن بشهوه سي حر يك زاروكو بيغمبر سلام يخوان بإمام علي فرمي الأولى لك يا كم زار سيري تكرت أو ناكرية تسيري نكي تلفزيون بازار ديتا برتاود بلام تكرار سيري كردن أو رامان لسيري تأمل لسيري كردن أعوان حرامة راتا ششي برو خرابة أري ما مستم من دكانم دانا ويا كم زار تنها دو رقم خستو تناو هاشان لسري صالة زياد وبلام نازانم لكي وقشتيت النصاب وزياد وآية زكاتم كي ليدكوي برزان لو زكاة فرز بون دو شرط هي النصاب والحول حمو كسيك دبي النصاب الزكاة كبيس مسقال زير يعني دو سط مسقالي زيوة أقر بارد بشي بيس مسقال زير هبو صالي لسر سراوة أو دو شرطه النصاب كبيس مسقال زير بقدر أو نيهد بي حول يعني صالي لسب صورته بلام التي جارت دا بس حولي هي نصابي نية اقر دورة قد فردا ناو سوبر ماركيتة شي لسري صال حسابه اقر سري صال دا دفتر بودا بي لهر دا دفتر الزكاة بدي سن كنت جارت صال صورانوي اخير حسابه اول حسابني اول سندي هاوش تتناوي شاشاني بلام لأخير وابي اتو يك مانك بيشي صار بصورته ده دفتر قازانس كده بيهر لده دفتري دي اگر همو الزرر كله هيتي نادي اگر لنا وراستي صال بيز دفتر تهبو
در روش پیشی بصورت و زرر کرد و زکات لسر نامینی لهر دولین او هیا خواهی گوره لگناه کن من خوش بی او پرسیارانه کمه انشاءالله لحفته داهاتو اگه خواهی گوره عمر باقی بدا والا میدنه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سلام رحمات بركات رب العالمين برجة سرهم لاكمان بسراني بريزو سنجينو عزيز إيمان داران خشكان برايان لهرشوينو زيقاكن امید دکم و دعو دکم لذاتی پاچه الله مالکان من دلکان من آودان بکا بنوری اسلام دعو کارم لرب العالمین او رخصارانی کوا لکرنوش دان او رخصارانی کسیماهم فی وجوههم من اثر سجود کوا زگای دستویج یان دیارا اگری دوزخ یان لسا حرام بکا دعو کارم لرب العالمین او فرمیس کانی کلبو کسی چی مظلومو بطایبتی مظلومیتی امتی اسلام او فرمیس کانی لو تساوانا دین اخوار او تساوانا اگری دو زخیان لسا حرام بکا و او تساوانا شی که ایشک دگرن که پاساوانی دکن لبو پاراستنی شکو گوری امت اوانیش اگری دو زخیان لسا حرام بکا وكو فرمون دكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم عيناني لا تمسهم النار أبدا عين بكت من خشية الله وعين تحرس في سبيل الله دعو كارم لرب العالمين او نهامت يو او امتحان تاقي كرنو قرصيك او رو بسر امدها توا لسر من سهل آسان بكا بكاتا معي بخدا تنوي أمت معي يك ريزي ويك صفي ويك هلويسي ويك دسي أمت معي بخبر هاتنوى لخوي غفلت دعو كارم لرب العالمين عزته وشكو من ديو الرئيس وهمو أمت بجيري توا دعو كارم لرب العالمين بهانا وهاواري خشكو بران من ببتايبتي لغزة دسي أوجوا ناپاكانا كوكو صجي هار برموني جاني أمت همو دنيا ودقشت مروفاتي بتايبتي برواداران مسلمانان لفلسطين لغزة ليمن لسوريا لعراق لهم شوينك داو كان لرب العالمين شكو بجري تولبو أمتي بما انقردو سر قرآن فرمود الراس دروس كاني بيغنبر صلى الله عليه وسلم تبایو یک رزی لبین مسلمانان درست که دوباره چون ناکوچی لبین برادران لب دعو کرم لرب العالمین شفای خوشی هر سی مسلمان هی بده دعو کرم لرب العالمین لگناهی دای کباک من خوش بی او دای کباک چی ما وستر و سلامتی که او دای کباوی وفاتی کردو گورکانیم پر نور بکا حتی چا حکم دکل بویان فراوان بکا میکات بمیرجگ لمرگکانی بهشت باخك لباخك عني باشت دعو كارم رب العالمين او كردستاني خوشمان سلامت بك بإسلام وهروها دعو كارم رب العالمين او داني بك بإيمان اللهم آمين اللهم آمين برزان زاركي ديك رب العزة درفتي داين كبينو خزمت ايو برزو سنجين بو پیشکش کردنی بلین کانی پروردگار سبحانه و تعالی ام زارین دین خدمت او بلینی که رب العالمین افرمی لئن شکرتم لازیدنکم و اتا ایو اگر سپاس گزاری من بن امن نعمت کانتان لبو زیاد دکم و اتا لسر بند پیویستا بردوام حمدی رب العزیم که بردوام سپاس گزار بی بردوام سرو چاوی همو خیر کان بو رب العالمين بجري توا ولا مقابل اجدا بروردگار سبحانه وتعالى بليني داوا كاتك عبد كان سباز گسار بون نعمتك كان خوان بسردا زياد بكات بو يبرزن كاتك كدبينين پیغمبر من صلى الله عليه وسلم لفرمود شيرين كاني وهلوها رب العالمين لا اتكاني قران
زور داوی لی ایمه کرد و که ایمه پابن بین باوی کسر بچاوی همو خیر کان با رب العالمین بجری نوا اتا پیغمبر من صلی اللہ علیه وسلم اگر تماشی بکن عبدی چی تن شاکیر بوا لسر بخش شکانی پروردگار سبحانه و تعالی که روژی چنداک من عیشه فرمی صدی اللہ منی بو که دیار پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم خواهن تن خیزان بو او شوی که آت اللہ من زور شکد بو زور هیلاگ بو لو که آتی امنی جلی نیزی بو موا که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم لو که آتی پالی داوا که لی نیزی بو موا گوتی تو خواه ای عیشه کمک لیم دور کوا وی کمک پشوی بدم امنیش گوتم والله احب قربک حسب نیزی شدکم یا رسول الله علیه الصلاة والسلام افرمین دعای کزانیم پیویسی بپشوا پشوی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم اصراحاتی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم او نبو پالداتو بخوی بلکو او اصراحاتی او بو کدو بدو گفتگوی لگل ذاتی پاکی اللہ بکا سبحانه و تعالی لریش و نوجکان لری قیام کان رکوع کان کرنو شکان بوی داک من عیشه افرمی لو کاتی هستا سر پیکانی خریچی عبادتو بندیتی بو حتا کاتی چی زور درنگ لو کاتی سوم خزمتی گوتم یا رسول الله اتو رب العالمین لهوشتا کانت خوش بوا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر أتو خاون مقامي محمودي خاون حوزي كوثري خاون شفاعتي عظماي بغنبري كوتا زمانو قورين وكاني آدمي وكو رب العالم كافر ورفعنا لك ذكرك ناويتو ما برسكدوا باشبو خند خود أوند آزار دي لو كاتب پیغمبر صلى الله عليه وسلم بداك من عائشة فرمو أي عائشة أفلا أكون عبدا شكورا آتو بولنا قري أمن بنديكي سبحاز قزاري ذاتي باكي الله كواتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لقال أوهم مكانتي كهيبوات هندشا كيربوا سنك رب العالم كفرمو وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ای و کاتی که سپاس گزار بود ناز و نعمت او همش تکانتن بزیاد دکی. بلام ولی این کفرتم این عذابی لشدید. صورت ابراهیم آیات 7. بلام اگر هاتو براسی کفرانه لیر کفری نعمت هم است کفرانه بجیرون او سزای سخت بری ویا. و بجزانین و من شکر فإنما يشكر لنفسي و من كفر فإن ربي غني كريم. صورت انم آیات 40. هر کسی که سپاس گزار بید او با نفسی خوی باشه که نجاتی ده بی که وقت سپاسی خوی کرد وقتی که سپاسی رب العالمین دکا خوی نجات داوه ناز نعمت کانی لسه خوی زیاد دکات بلام خو اگر کفرانه بجیری بکاتن پروردگار فإن ربی غنی کریم پروردگار دوله من ده پیویسی با اونیا ولشونش که که فرمه إلا آل لوط نجیناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر براسي اواني كدر باز بون لو كاتي سزاي پروردگار لبربان هات لبو قومكي لوط اواني كرزگاريان بون لو برباني اوابو كوات سپاس گزاري نعمتا كان بون اوانا بون كبهاداشتان ورگرد لبرانبر او سپاس گزاري ذاتي باش الله سبحانه وتعالى سورة القمر آيات سيوبينز ولا شوي نشكر رب العالمين كأفرمي ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين الكسك دعوي دنيا بك رب العالمين خد ديدات دعوي آخر ديدات بضم لكو تايكي وسنجزي الشاكرين بهداشت لبو شكران مجيركانا بل الله فاعبد وكن من الشاكرين دعوه لما كردو كبر دوام سپاس گزار بين چون كه حرکت ايما سپاس گزار بين او ناز نعمت كاني خوي لسر ايما زياد دكات ان تقرض الله قرضا حسنا يضاعفه لكم
ويغفر لكم والله شكور حليم. اگر کسی قرزك بدات رب العالمين لمقابل او قرزداني چندان پاداشتی بو دیاری دکات. ويغفر لكم ولي خوش دم والله شكور حليم كوا صفة برزكان ذاتي باش الله سبحانه وتعالى. وهو برزان پیغمبر صلى الله عليه وسلم بردوام بنده چی سپاس گزار بو هلو گل فرمو دا شیرنه کان پیغمبر صلى الله عليه وسلم كاتي كوار رجشان لبر گرمای هاوین لمال هات در لبر برسيتي برسيتي تيني بوهنا بو لو كاتي گورمان ابو بكر الصديق رضي الله عنه او شهات در لمال چو خزمت پیغمبر صلى الله عليه وسلم يا رسول الله تشتاق بو گرمای اتو هنا تدر او زو فرمي برسيتي اي ابو بكر فرمي والله امنش هل لبروي هات مدر يا رسول الله يعني هيت نبو لمال كان سبحان الله کاته حضور زار پیغمبر صلی الله علیه و آله زور آدم و دولمن بو بازرگان بو زار وکس کاته لای سلسر حیوان دایتی کدا وای کړی پیغمبر صلی الله علیه و آله دایتی بلم زاری واش بو شوازی بلم آیت لو کاته او زور زور گرینګه کوا یما وکونه شی عبرت لور گرین لو کاته کوا پیغمبر صلی الله علیه و آله بار دار او سرمادر بو وکو چون معامله کړو او کاتش کوا هزار او ندر بو چون معامله کړو لهر دو کاته کن هم شاكير و هم صابير و پیغمبر صلی الله علیه و آله براسی شکری نعمت کان پروردگاری کردو و کاتی پاشن سیدنا ابوبکر سیدنا عمر هات در اویش هله بر برسیتی که هات خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله لگن سیدنا ابوبکر رضی الله عنهما لو کاتی پیاوش انصار کزانی اوانا حالیان خرابه پیغمبر صلی الله علیه و آله لگل یار کانی فرمیله کدن که باخه چو بدی لای باخه کی خوئی سرتا لجیر سیبری در خورمایک داینن دواتر هندک آوی پیدن پاشتر چندن که خورمایشی پیدن اوزا پیغمبر صلی الله علیه وسلم لو کاتی فرموی والله لروج دوائی رب العالمین بسیاری او نعمتان ما لیدک کل بردست من ده که سیدنا عمر فرمی یا رسول الله یعنی چه نعمتک که استاد اما تنها چندک قسمک ما خواردو قم آوک ما خواردو پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی رب العالمین فسیاری سیبری او دارمان لدک کله جری لگر ما کی پاریز را و اسراحت مان تند شو مان تند لجر او داری ادیت ولنا خانی چی لنا ویلا چی لنا ناز نعمت چی زور دای کتلنا خانی چی خلق هی نا خیمه خلق هی لکوخ یا خلق هی هر بیجا و رقابه تا بیت لس دمی که استاکا او همو نهامتی که مثلا مسلمانان ده هاتیا خلق هي تصور بكنا نيب اخوات متابعه الغزي خلق هي لبرسان دمري عين سردمك كبتن خواردن فريد دريت دريا كان بو يبر دوام هجر فقير لافريقيا لنا زرقي مملكه مسلمان ده حميد اتولنا وهو ناز نعمتها داي اس باس بزار بي كبير مسلم لجير سيبري دهرك فرمي رب العالمين لروج قيامتي بسياري سيبري او دارمان لك بسیاری او قما آمان لکه که قرگه وشکه که تر کدی بسیاری او چندن که خورمه آمان لکه که برسیتیش کندی بزانه پیغمبر صلی الله علیه و آله چند مرد بوا باید فرمین دوی بردام شاکر بین سپاسگزاری رب العالمین بین چون که اگر سپاسگزار بین او وعدکی بلین پروردگار سبحانه و تعالی که لازیدن نکم بو تان زیاد دکا و اما بنعمت ربک فحدث دوی نعمت کان پروردگار پیودیار بین كاتك رب العالم كباسي سيدنا إبراهيم لك إن إبراهيم كان أمة إبراهيم بتاقتني أمتك بو لو هم امتحان وابتلائك بسري دهات رزقاري بو بسر كوتوانش لا أو كاتب أقرا كي تاقي كراوة رب ربنا ولد كان حتى سربرني سيدنا إسماعيل عليه السلام أمتك بو قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين راسي بردوام لخدمة ذاتي باش الله دابو قد ها لقلها وش فرسان دانبو او ذا شاكرا لأنعمه براسي دائما سباز قزاري بخشكاني پروردگار بو اشتباه وحداه الى صراط مستقيم براسي الله رسا او رقار راستبو كا پروردگار بو يدياري كردبو كسورة النحل آية 120-121 وباس سيدنا نوحي لك رب العالمين إنه كان عبدا شكورا الله 950 سال دعوه بانگوازی که روش نبو اشکنزو آزار ندرید
تمنه که بریزن 950 سال دعو بانگواز بلام یا ربی این قومی که دی فرمی یا ربی قوم کم درگای مالین درگای دلین حتی هستی میسینین بینینین دادخن بران بر بانگوازی کی که دعوی کردم لیلا و نهارا هیز من دو نبو لکاتی او همو اشکنزو آزارین داده که روش نبو اشکنزو آزارین خواه لسر او پیام مبارکی که و رایگی انده بو بوی رب العالم افرم انهو کان عبدا شکورا لسورة الاسراء آتی سی واتا زور سپاس زور حمدی پروردگاری لسر همو حال کن که بسر داده که صفت انسانی بروادار این فی ذالک لآيات لكل صبار شكور إبراهيم آيات بينز راسي بردوام صفتي مروادر راسقنا هم صابر هم شاكر وي رب العالم كاتك باسي دولة بيغمبرة كاني خويدة كاتن عليهم الصلاة والسلام كودو بيغمبرة تاقيك لانوا يكا كان بخوش قزراني باشاياتي بيغمبرياتي وهو سيدنا سليمان عليه السلام يكا كان بلي سنوي زوري نعمتا كان كا قول من أيوب عليه السلام رب العالمين يكا كان كبو تاقلنا وخوش قزرين تاقلنا براسي أو شاكل بو حمو سلو تساوي خير كان بوزاتي باشي الله دا قران دوا دي فرمو هذا من فضل ربي أو فضل پروردگار مسر مو سيدنا أيوب جلنا أوهم أنه خوشي داو صابر بو يعني يكا شاكل يكا صابر كدو صفتي زور گرينجو قولنا كلا جيان من دا دقين هر دو قناغ كان بيويستا أبو شوازي معمضي لقل تاقي كرنو متحانا كان ذاتي فانشاء الله بكين بوي رب العالم كافر من نعم العبد إنه أواب براسي أوان بندي سبحاس قزار إيمان بندي تاش إيمان بردوام دقرانو لايما يعني سلو تاوي خير كان همو بو إيمان دقران دو بوي سيدنا أبو هريرة كافر من بيغم صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله هر کسی که نتوانی سپاسی خلقش بکنه نتوانی سپاسی پروردگارش بکنه. و براسی که فرمیت نلا اسامی کوری زید جرت و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمی من صنع الیه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد ابلغ في الثناء. یعنی اگر کسی ساکش برام کردی براسی دعای لبو بکی بوی کبری یا ربی رب العالمين باشترين پاداشت بداتا و نشانه اوه كتو سپاسي كسكت كدوا و او نعمتانا بسر دا برداون دبي ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم و آمنتم و كان الله شاكرا عليما برو دقال ايوه سزا ناداتن كاتك ايوه سپاس گزار بون برواداري كراسقين بون كوات صفت ذاتي پاش الله شاكرا عليما وهروها رب العالم كاتك باسي قوم لوط دك أفرمي كذبت قوم لوط بالنذر إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر يعني أواني سوباز غزار بون أوان لو ناخوشي در بازيام قتاريام بو لو انتقام طولصن ذاتي باش الله قتاريام بو وی برزن ایمان سمان او رو لرشگار ایگ دن و در زن بس او رسقی که پروردگار به امیده در بسپاسی لسر که نا براسی پلون پای ایمان در زی ایمان که او رو اتو اگر هجار می اگر بی کسو کس بی کس می اگر کسی بی کس هر ند بی نباسد نکاتن بلان که برواداره چی راسقی نبی پیمیسه لسر همو خلقه چی سپاس گزار بی لبرو رب العالمين اتوي هل بشهر دين اوهم خلقي قورترين نعمته بخششي خلاتي دايته دوك بريتل ايمان بريتل باور سنك رب العالمين كأفرمي لئن شكرتم لأزيدنكم كاتك سباز بزار بنعمتك كان بزيادك بلام ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وراسي سزاك السخطة كاتك اتو سباز بزاري پروردگارناك كفريدكي اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور براسي واني بندي يعني قليل كان كاتين للقرآن دا يعني براسي اوانا خلق شي زور كم ويا سباز بزاري او ناز نعمتان بكا رب العالمين
بسری دارشتینا حتى كاتك رب العالمين باسي قومي شدك القرآن أبوي كوغو عبرت عبرتي والقرين كفرم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون أو قومي كو لناو قريش دابن قندق بلاديقو كانت آمنة مطمئنة لأمن أمانة زور دام يأتيها رزقها رغدا من كل مكان لهم سنور كان رزق باران دكران خير باران دكران بلام فكفرت بأنعم الله كفر النعمة كان بروديقان يعني كفر النعمة جاوز لك كفر عقيدة بالوار كفر النعمة يعني لو كانت أو نعمتك كفر كرا يكسر راس خو معدلك بوشوازيات ككفر كرا كفر النعمة يكسر دبت السزاع يعني نعمة دبت النقمة فأذاقها الله لباس الجوع والخوف فالوردقار دو برجي لبركن برقك برجي ترس توقاندن برجي برسيتي كدو برجي زوزو كشندن لبرهر أمتي شبكرن أمتا راسي تواوده بكو تايبه دي بما كانوا يصنعون أولش كدستي خوانتي داو ورب العالم كاتك أو قصة ما لو دجرت وبو إما عبرتي والقرين كاتك لنا ناز نعمتي شدينا أو ناز نعمتي بوي بردوام دبي كسباز قزاري فالوردقار بي بوي كات إمامي أحمد لمسندكين يأتي عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما ثم قال روجك يا بيغمس صلى الله عليه وسلم أوها دستي خستنا ودستي معاذ كر الجبل فرمي يا معاذ إني لأحبك الله تنقوري فرمي أي معاذ أتم زور خوش دي طبعا أوها بيامك لبشتي معاذ كر الجبل لبو همو أكسانك براسي دستيان خسنا ودستي بيغمبر صلى الله عليه وسلم يعني لسري وربازة كينا سنة كان زيني لك نوا لدوري برنامكي كود ابنوا بمو لعقيدو بيربا وركان لا نادا آمادنينا دينك إخوان هرزان فرج بكن يبيعو دينه بعرضي من الدنيا بكا مقلا دنيا بلك مسلماني بيتسقيون اگر هتا دمرن اگر لتينان بخنشن بس البردي دا نامد دا نارون واتبقى قدرت وسقال زرق لبيرو بارو عقيد إخوان تنزلناك أو ذا بيغمبر صلى الله عليه وسلم وابن برتاود إيسا دسي خوي خستنا ودسي تو كاتك دسي خستنا ودسي مع ذكر الجبل فرمي يا معاذ إني لأحبك يعني أو بيغمبر صلى الله عليه وسلم كاتك أو هاب دسي خستنا ودسي عن باوش ومعانقي كرديا فرمي أتم زور خوش دويت يعني بيغمبر صلى الله عليه وسلم كاتك بالصحابيش فرمي أتم خوش دويت دمي درزي خوشويسته كي تنبي يعني دل نيابي وكساكا رب العالمين خوشي دويت يعني ومجدك لبيغمت صلى الله عليه وسلم فقال له معاذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنا أحبك بدايك باوك وفي داد يا رسول الله أمنش أتم زور خوش دويت أوزا بيغمت صلى الله عليه وسلم قال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أي معاذ أو وصيتي من نبير مكة أو آموش قالي لبير مكة لباشي همون يجكان أن تقول بلي اللهم أعني على ذكرك يا رب دعوة لذا كم يا رمتين بديك بتوانم ذكرت بك وشكرك وبتوانم شكرت بك وحتى سباس قزارت بك هم يادت بك هم سباس قزارت بك وحسن عبادتك وبدوان ترين وباش ترين شواز بتفرستم برزان بس بير بكنو آموزگاری وصیت که پیامرس هستم تن کرده، بلام تن معنا داره. و حتی بردم اتو ذکری پروردگار بکه، فذکرونی اذکرکم، اوکو وعده که بیشتر باس مان کرد. بردم یادی پروردگار بکه یاد دکات. و حتی هیز لی دام بری لی دان بری. و شکری که و سپاس گزاری پروردگار بکه. حالا این شکرتم لازیدن نکم. ایو اگر سپاس گزارم نعمت دکان بسرتان داز زیاد دمید. حتی رب العالم کات اگه مینه ورساتن لا یکم روبربونی برانبر لشکری به بارن لبدر که رب العالمین فرمو انتم اذله که یو کوم الله چی کم بون یعنی حسابا کاتاک روبروی او دجمنه زبل حو گوریبونو که هزار چکداری یعنی منظم یا هینا بو میدانکی بلام ایمه ایوما سرخست فتقوا الله فرمی رب العالمین
یعنی لپروردگار بترسن و سپاس گزاری بن لعلكم تشکرون ها سپاس گزاری بن لکوتایگی چون که اگر سپاس گزاری بون سرکوت نکم بردام دبید و پاشن که فرمی و شکری که و حسن عبادتی که بتاکترین شیواز پروردگاری بپرستا با کیفی خود نه بلکه اوی که لقرآن و سنتی پیغمبر صلی الله علیه و آله چون که عبادت دی بو شوازی بکری نک با کیف خود بکری او زنی نعمت کان لسر دا زیاد دبن رب العالمین نعمت کان زور لوی زیاد دکا کاتو یعنی بیر لدکی باد بویا لکو تایی که آموشگاری خوم زنابتان دکم اگر بتانی نعمت بردوان بی براستی حتی سرکوت نکان نصرت کان بردوان بی حتی رب العالمین اما لقیاداتی بیرتو نما خطا پشتی توی تایی دبی سپاس گزار رب العالمین کی لسر اوی که یه کم شد اما هی داد ده لوی کوا ازدی قامان بداته لوی کوا دزگریم با قرآن دزگریم با ربازی پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم دنیا بن اگر بروینو سر بنینو لسر او دینی او شهادتا براسی اگر بیتو بردوامی جمع بتاوی سر او نصرتو سر کوتنا کوا عزتی مسلمان ببینین تالخیش که برنامش که با خدمت ایوی برز و سنجین دگم و لبالینش که پروردگار سبحانه و تعالی همو لایک نمازاتی پاشی الله دست پیرم که ایس فردی اگزانا که و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

هروها سورتي قل يا أيها الكافرون بخوينة تنك بود دبيت براءت للشرك واتا رزقار بون يا قتار بون لها وبشي بيدا كردن وسود بخش بو يكتا پرستي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نادگرم بوش توا و کانی خدای جورا لخشمو سزايو لخرابی بند کانیو لشیتی شیطان کانو لوکاتانی کل جیان دادین لام بو گمرا کردنم یا کاتیک لسر مرگ دام دین لام
1: هر کس شود شیت سرجی پیش خوتن بله سرجی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش ذي قلبه عندي الدرياء وكفكان يشبه لها مستيق ريسر زبيدا

أخي وأدخلنا في رحمتك. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذل.

قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل

لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخر

من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر.